سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة خاصة بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد سيد الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المناسبة استمرت عاما كاملا من شهر ربيع الأنوار سنة 47 و400 للهجرة إلى هذه السنة وهي سنة 48 و400 للهجرة، ونحن اليوم في اليوم 8 من شهر ربيع الأول، شهر مولد النور الأعظم، سيد ولد آدم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صفوة الله الذي انكسفت، إذ جاء بالحق شمس الكفر وانكسف. كان الأنام جميعا قبل مبعثه على شفا جرف هار فعاد شفا. كم بين إيوان كسرى من مناسبة، وبين بدر السما والكفر إذ خسفا. هما انشقاقان هذا يوم مولده، وذا بمبعثه الزاكي هدى سلفا صلى الله عليه وآله وسلم.

قص الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، وسبر أحوال خلقه للتقريب منه فلم يختر إلا قربه، وقسم الناس قسمين فجعله من خيرهم قسما، وزكاه أبا وأما وأصلا وفرعا وروحا وجسما. جميل الصفات، جزيل الصلات، غزير الهبات، كثير الأدب، بديع الجمال، رفيع المنال، عديم المثال، عظيم الحسب، مليح الشمائل، باد السنا، بسيط الأنامل، عالي الرتب. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب صلى الله عليه وآله وسلم.

من خصائص مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اختصه بفضل لم يعطه أحدا غيره، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل، الأفخر الأعظم الأمجد الأكبر، وجعله محل نظره من العالم، وصار بذلك مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، وهو صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مفاجئة صباح الأخبار عثمان الطاهري
1: عبر ميديان. أحييكم مستمعينا الكرام في صباح جديد صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها ومجلتها المتنوعة المميزة، إنتاجات مختلفة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مر

0: مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصتي هذا الصباح. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت، وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة بلغتين تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار ليومه السبت. عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة، طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جلنا وحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين الدار البيضاء والجديدة وما بين أكادير وبوجدور، فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا. الريح غادي يصوت غربي في كل المناطق ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-65% في غالب النواحي الساحلية، وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 25-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-29 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-29 درجة في دكالة، ما بين 27-30 درجة في الريف، ما بين 27-31 درجة في الشاوية، ما بين 27-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، 29-30 درجة في الغرب وناحية السايس، ما بين 29-34 درجة في الحوز والمنطقة الشرقية، ما بين 32-37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في تادلة، ما بين 39-44 درجة في تافيلات، وما بين 40-43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات التي لا لقي منها وسائرة تكاثر في عدة زراعات وعدة أنواع ديال الشجر، بحال مثلا الكرم ديال الداليا اللي يمكن تدير فيهم خسائر كبيرة إلا خليناها بدون مراقبة ولا محاربة ضدها. وهذه الخسائر يمكن تبان في الورق وكذلك في العناق ديال العنب اللي تيخرج فيهم العنب ناشف وناقص جودة، وهذا علاش لازم الاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، مستهل هذا الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، مؤكدا أن إيران في موقع قوة، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على طهران. ودفع بيزيشكيان عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا، مشيرا إلى أن المذكرة حظيت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في بلاده. أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما أعلن وزير العدل التركي في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي. ونددت الرئاسة التركية بما وصفته بالتكتيكات السياسية الدنيئة التي ينتهجها نتنياهو، معتبرة أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بديكتاتور معادل السامية، متعهدا بأن إسرائيل ستواصل التصعيد بقوة لمحاولة تركيا زعزعة استقرار المنطقة. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس يومي الأحد والاثنين سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وستعكس دينامية العلاقات الفرنسية السعودية في سياق يتزم بالتوتر الإقليمي تقول باريس. لم تهدأ أصوات القصف في أوكرانيا، حيث أودت ضربات روسية جديدة بحياتي شخصين على الأقل، وأصابت آخرين غداة هجوم دام استهدف مركزا تجاريا مكتظا في مدينة كريفريك في العاصمة كييف. أعلنت إدارة العسكرية اندلاع حريق بعد إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي، مشيرة وفق معلومات أولية إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص. وفي زابوريجيا جنوب البلاد أسفر هجوم روسي بطائرة مسيرة عن مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص آخرين بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. أعلنت شرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكة أيضا ألقت شرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. في المغرب يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجاري. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحر التي بدأت في 28 من يوليو انتهت رسميا بعد تسجيلها رقما قياسيا بلغ 23 يوما، لتعادل بذلك أطول موجة حر سجلت على الإطلاق في البلاد، وذلك عام 1983. في الرياضة انضم المهاجم المغربي توفيق بن الطيب إلى نادي أندرلخت البلجيكي قادما من اتحاد توارغا بموجب عقد يمتد ل4 مواسم. نبقى في أوروبا. في إنجلترا استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير ومقنع أمام ضيفه كوفنتري سيتي ب3-0 في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. نقطة نهاية هذا الموجز، نذهب وإياكم لفاصل قصير، بعده نواصل.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
3: مع من تتحاور
5: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم مجددا في صباح الأخبار عبر ميديا مستمعين الكرام، سعداء كي نكون معكم عبر المباشر. إلى أولى مواد إنتاجنا في صباحة اليوم، القصة وكما عودناكم عبد الجبار الوزير ابن مراكش وأحد الوجوه التي بصمت تاريخ المسرح والفن المغربي لعقود طويلة. ولد سنة 1932 وشق طريقه في عالم التمثيل ليصبح واحدا من أبرز رواد المسرح والكوميديا في المغرب، حاملا معه ذاكرة جيل كامل من الفنانين ومانحا الخشبة والشاشة شخصيات ظلت راسخة في وجدان الجمهور. 6 عقود من العطاء الفني انتهت برحيله سنة 2020، لكن أعماله وحضوره ما زال حاضرين في الذاكرة الفنية المغربية. من مراكش إلى مختلف مسارح المغرب، حكاية الفنان الراحل عبد الجبار الوزير ترويها الزميلة وفاة توزري.
8: اي والله يجعلوا رمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم تعالى يجعل هذا رمضان بالمحبة ديال المغاربة كلها ما يتحبوش.
7: من منا لا يتذكره
2: هو عبد الجبار الوزير صانع البهجة ورفيق المغاربة في الشهر الفضيل. قبل أن يغادرنا إلى دار البقاء رسم البسمة وأدخل الفرحة على قلوبنا بكلماته الطيبة وقفشاته المتميزة. جيلنا يتذكره بسلسلة دار الورثة، كنا خلالها شبانا نلتئم على مائدة الفطور وننتظر بكبور شخصية الأب المغربي بعفويتها وحنانها وصرامتها أحيانا.
8: فانيدا سما وفانيدا وانت ما فانيدا ما والو. افين فاتي تقعد بيا؟
4: انا جايه، انا بكبر
8: قولي نعم قعدتش نعم الربعه هذه والغدا باقي ما طاب.
2: كجل أبنائي مراكش عرف الراحل عبد الجبار الوزير بحسه الفكاهي وروحه الخفيفة الظل. عفويته وحضوره القوي في المسرح والتلفزيون والإذاعة جعلا منه فكاهيا مخضرما محبوبا لدى كل المغاربة. لم يدرس الراحل المسرح بل درس في الكتاب القرآني، ثم تعلم حرفة صناعة المحافظ وبيعها ولعب كرة القدم قبل أن يدخل عالم المسرح بدعوة من صديقه المسرحي الراحل محمد بالقاس، واستهل مسيرته بمسرحية الفاطمي والضاوية التي شاهدها الملك الراحل محمد الخامس. انطلقت بعدها رحلته المسرحية عبر مسرحيات أنا مزوج في الله، صديق الدور العالمي، زواج بالحيلة، ثم مسرحية الحيلة.
8: ما تقولي لما باش ديرها مرش الصباح يا الله كيف الهرجيه هذه ديريا. يلا جمع جمع عبد الجبار. نعم ولكن يا خويا
6: اش داك الشيء؟
8: راه انا كيخصني واحد يخدم الفكره باش غادي نعرفوا حنا هادشي.
2: عبر عبد الجبار الوزير الى عالم السينما من بوابه دور ثانوي في فيلم لورانس العرب سنه 62 و900 و1000، ثم تعددت بعدها اعماله الفنيه بين عندما تنضج الثمار وحلاق درب الفقراء وفرسان المجد وعبد عند الموحدين.
8: شوفي شوفي عرفتي ما يجيك مليح وصفيهم لينا.
2: رحل الفنان عبد الجبار الوزير إلى دار البقاء في شتنبر 2020 تاركا خلفه مسيرة فنية غنية استمرت لما يناهز 60 عاما من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية.
0: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار بميديا روبورتاج من بيروت. تعود تلال علي الطاهر إلى واجهة المشهد في جنوب لبنان في ظل تصاعد الاهتمام بموقعها الاستراتيجي وما يتداول عن وجود أنفاق ومنشآت عسكرية لحزب الله تحتها. وبينما تدور المعركة فوق الأرض حول السيطرة على هذه التلال وتسليمها للجيش اللبناني، تبرز تحتها معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا مع تحذيرات إسرائيلية من أن ملف المنشآت العسكرية قد يعرقل مسار المفاوضات بين تل أبيب وبيروت. فما الذي يمنح تلال علي الطاهر هذه الاستراتيجية الأهمية؟ ولماذا تحول ما يقال عن باطنها إلى ورقة ضغط في الحسابات الأمنية والسياسية؟ بعض عناصر الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
9: تلال علي الطاهر في جنوب لبنان ليست مجرد مرتفعات استراتيجية تسعى إسرائيل للسيطرة عليها. المعركة حولها تبدو اليوم في جانب أساسي منها، معركة تحت الأرض. التقارير تتحدث عن شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في باطن التلال، وبينها ما تسمى قاعدة العماد 4. التقارير تتحدث كذلك عن مقاتلين يعتقد أنهم موجودون داخلها. هذه المعطيات وإن كان يصعب التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها تفسر لماذا أصبحت علي الطاهر نقطة شديدة الحساسية في الميدان وفي المفاوضات في آن واحد. إسرائيل لا تنظر إلى المسألة باعتبارها مجرد تلة تريد السيطرة عليها، بل باعتبارها موقعاً قد يخفي بنية عسكرية تحت الأرض. بالتالي فإن تسليم المنطقة للجيش اللبناني لا يعني بالنسبة إليها تغيير الجهة المنتشرة فوق الأرض وحسب، بل التأكد أيضاً مما يوجد تحتها. من هنا تبرز الأسئلة الثلاثة التي ستحدد أهمية علي الطاهر في المرحلة المقبلة. لماذا يمكن أن تهدد علي الطاهر المفاوضات؟
10: في الحقيقة علي الطاهر هي مجموعة تلال وليست تلة واحدة كما يشاع، وهي تلال حاكمة.
9: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لمديا.
10: هي موقع استراتيجي مهم وضخم جدا، تسعى إسرائيل للسيطرة عليها منذ سنوات، ويستدل على ذلك بكثافة الغارات التي شنت خلال سنتين. أما دخولها بالمفاوضات بشكل أساسي فيمكن تلخيصه أن إسرائيل تسعى لتحييد هذه التلال استراتيجية من دون معركة، لأنها تعرف بالفتحة الغالية عليها رغم إمكانيتها بالسيطرة عليها.
9: هل يمكن التحقق من وجود أنفاق؟
10: من الصعب جدا التحقق من نوعية وعدد هذه الأنفاق أو المنشآت في تلال علي الطاهر، لكن أصبح من المسلم به أن هناك أنفاق ومنشآت استراتيجية ضمن هذه التلال، وهذا ما يفسر استشراس حزب الله بالدفاع عنها بمقابل أيضا استشراس إسرائيلي بالوصول إليها، إضافة إلى إمكانية أن يكون موجود بداخلها ضباط من الحرس الثوري الإيراني، قيادات من حزب الله وهي الآن تعتبر محاصرة.
9: هل يمكن اعتبار سقوط علي الطاهر هزيمة لحزب الله؟
10: هي ضربة استراتيجية كبيرة تشبه ضربات سابقة كخسارة بنت جبيل أو خسارة الخيام أو خسارة تل التشكيف، هي توازيهم بالمبدأ بالأهمية أم ربما تعلو عليهم استراتيجيا، إنما هذه الخسارة ستكون طبعا لها مردود معنوي وعسكري كبير جدا، وخصوصا أنه بدأت هذه القلاع الحزبية تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
9: السؤال الحقيقي لم يعد من يسيطر على علي الطاهر فوق الأرض وحسب، بل ماذا يوجد تحت علي الطاهر ومن سيتمكن من الوصول إليه والسيطرة عليه. هنا تحديدا قد تتحدد ليس نتيجة المعركة في هذه التلال وحسب، بل أيضا قدرة المفاوضات على الاستمرار. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا، إليكم أبرز العناوين. بيزيشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع واشنطن اليوم ويؤكد أن إيران في موقع قوة. الرئيس الإيراني يدعم مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ويصف نتائج المفاوضات بإنجاز كبير. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتفتح تحقيقا بشأن أسطول الصمود. تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب ونتنياهو يهاجم أردوغان ويتوعد بمواجهة تركيا. ضربات روسية جديدة تحصد قتلى ومصابين في أوكرانيا. كييف ترصد هجوما بصاروخ باليستي. تصاعد القصف الروسي بعد هجوم دام ونحو 20 قتيلا في ضربات الجمعة. استمروا وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار إلى نقاش الحصاد. يعد المغرب من الدول التي تعاني شحا وندرة ومحدودية في الموارد المائية. من هنا ومنذ الحضارة القديمة شهد النطاق الجغرافي للمملكة توارث تقنيات متميزة لاستغلال وحفظ عنصر الماء، سياسة تتواصل في الزمن المعاصر باستراتيجيات وطنية متجددة في محاولة لتجويد استغلال هذا المورد الثمين. سياسة السدود والأثقاب المائية الكبرى جاء بعدها اللجوء إلى مياه البحر كمورد متوفر، ومعها سياسة التوزيع العادل للموارد المتوفرة بتوجيه الفائض إلى مناطق العجز، ومنها برامج طرق السيارة للماء، وآخرها مشروع بطول 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم الربيع. الموضوع نقاربه ضمن فقرة نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع الزميل محمد الغول وضيوفه.
6: ضمن هذا النقاش سيكون معنا ضيفين الكريمين الأستاذ مصطفى برامل الفاعل المدني والخبير البيئي. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
11: مرحبا بك سيدي الكريم، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريمة.
6: مرحبا بك أستاذ مصطفى. معنا كذلك الأستاذ مصطفى الآخر مصطفى العسات الخبير في مجال البيئة والماء. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
12: مرحبا أستاذ الكريم ومساء سعيد عليك وعلى ضيفك الكريم.
6: تحياتي لكما معا. إذن المغرب نتفق جميعا بأنه في نطاق جغرافي يتميز بندرة الموارد المائية، صحيح أن هناك موارد، لكن الآن هذه الموارد مع توالي سنوات الجفاف ثبت بأنها تحتاج ربما استراتيجية جديدة أو تجويد الاستراتيجية المتواجدة على الأقل. أستاذ مصطفى برامل، هناك حديث عن استراتيجية جديدة للمملكة خاصة بعد أن أثبتت سنوات الجفاف بأنه سياسة السدود، رغم أنها يعني أدت خدمات جليلة للقطاعات الفلاحية والصناعية للمملكة، إضافة لتوفير ماء الشرب وطبيعة الحر والأساس في كل شيء، لكن هذه السنوات أثبتت بأننا نحتاج إلى تطوير هذه الاستراتيجية. هناك اتجاهات جديدة في هذا المجال، منها تحلية مياه البحر رغم كلفته العالية، لكن هو يعني مصدر متوفر ومضطرون للتعامل معه. كذلك هناك تقسيم عادل للموارد المائية المتوفرة، وكل هذه الخيارات أصبحت مدعاة لتجويدها. أستاذ مصطفى، هل الآن في المملكة أصبحنا أمام واقع جديد يفرض نفسه أستاذ مصطفى؟
11: في الواقع فاليوم ونحن نعيش هذه الوضعية يجب أن نضع المملكة المغربية في سياقها العالمي، فالعالم بكل كاملا وأيضا أوروبا التي كانت في مرأة عن الحاجة إلى الوضعية المائية المقلقة، الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وكندا والعديد من دول العالم اليوم تعاني من شح المياه. الأنهار الكبرى كنهر الراين والدانوب وأيضا كولورادو بالولايات المتحدة يعاني من شح المياه، أكبر البحيرات الكبرى جفت على الصعيد العالمي، وبالتالي الوضعية في المغرب بعد 7 سنوات جفاف بعد السنة المطيرة والتي يعني أدت إلى ظهور فيضانات وظهور نسب كانت غير يعني معتادة ولم يعرفها المغرب منذ نشأة السدود، وهي نسبة 70% في وقت الصيف ووقت ذروة الحاجة إلى المياه، وهذا شيء مهم جدا. وأيضا هناك تنويع للموارد المائية والسياسات المائية وفق استراتيجية مندمجة، وهذا هو الجميل في الأمر أن المملكة اليوم تعمل على استراتيجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات الأساسية للموارد المائية، سواء كانت تقليدية سواء كانت يعني غير تقليدية سواء كانت تعبأ من أجل الحاجة والندرة، وخصوصا تحلية مياه البحر، واليوم تتم لهذا المسار سيصل هذا الطريق إلى مدينة أو إلى أم الربيع، والذي سيمكن من توفير حاجات المياه التي اليوم هي في حاجة شديدة لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية.
6: فعلا نهر أم الربيع شهد يعني شحا في موارده المائية في السنوات الماضية. أستاذ مصطفى العيسات، لدينا خيارات كثيرة ضمن الاستراتيجية المائية للمملكة، هل يجب التركيز على خيار واحد أم أن كل هذه الخيارات بشكل مندمج يجب التعامل معها كخطة واحدة؟ أستاذ مصطفى،
12: صحيح اليوم الندرة المائية تطلبت تنويع الخيارات الاستراتيجية للمملكة والابتكار في هذه الخيارات. اليوم لا تكفينا أمطار السدود بحكم الموارد الشحيحة التي عاشتها المملكة طيلة 7 سنوات، ولا تكفينا المخزون المائي الجوفي الذي استنزف كذلك في القطاع الزراعي والفلاحي. اليوم البحث عن تحلية مياه البحر، عن الطرق السيارة المائية للاستفادة من فائض المياه المتواجد في مناطق الشمال، وجزء كبير منه يذهب إلى البحر. اليوم بهذا الخط الاستراتيجي الذي انطلق في حوض سبو وأبي الغراق ليصل اليوم إلى توجه نحو أم الربيع كمشروع وخيار، سيجعل القلب النابض لتربية المواشي في المغرب والألعاف واللحوم الذي عرفت انهيارا في أسواق المغربية وارتفاعا صاروخيا في أسمنتها بسبب سنوات الجفاف، وفقدنا في هذه المنطقة أزيد من 1.5 مليون منصب شغل، وبالتالي أصابت هذه المنطقة نوع من الهشاشة الاجتماعية. الماء اليوم صلب الحياة الفلاحية، صلب الحياة الاقتصادية، التوصل بالانتعاش ديال المناصب الشغل في هذه المنطقة، وبالتالي الخيارات الاستراتيجية ملحة وعلينا أن ننوعها وكذلك أن نسير بخطى سريعة لتنزيلها. وفي صلبها قضية الماء، في كل منطقة هناك خصوصية، في كل منطقة هناك إمكانيات خاصة، منطقة تحتاج إلى تحلية مياه البحر، منطقة تحتاج إلى تدعيم المياه الجوفية عن طريق ربط الأحواض المائية في بعضها من أجل تحقيق العدالة المجالية المائية. فنحن في
6: طيب أستاذ مصطفى، فكرة جيدة توقفت عندها.

هي أن تكون هذه الحلول مرتبطة بحاجات كل منطقة، يعني أن تكون الحلول مناطقية وتتكيف مع حاجات كل منطقة. أعود إليك

0: أن هذا الوعي يتبخر فجأة مع عودة الوفرة مرة أخرى؟ ماذا يمكن القيام به في هذا الإطار أستاذ مصطفى برامل؟
1: نعم، هذه أمور بديهية، فالأمر ليس في 7 سنوات الأخيرة، بل الأمر منذ 90s القرن الماضي، يعني منذ 1990، والمغرب يعاني من هذه الوضعية، والمغاربة واعون بأننا نعيش في فترات يعني قاسية، ويمكن أن تكون الحاجة إلى المياه حاجة ملحة وحاجة يعني تستدعي حالة طوارئ المائية كما حدث خلال سنة 2021 و 2022. وأيضا اليوم ونحن نعيش هذه الوفرة في المياه في على مستوى حقيبة السدود، لكن هذه الوفرة لا توجد في المجاري المائية للأنهار والأودية والبحيرات، فهي تعيش اليوم ونحن نعيش هذا الصيف في وضعية جد مقلقة، جفاف ومياه قليلة، في حين الوفرات توجد في بحيرة السدود التي هي اليوم يعني أمان المغرب الاستراتيجي والذي يعول عليه على الأقل خلال 3 سنوات الأخيرة. يجب أن يكون لدينا وعي كامل منذ الصباح إلى آخر فترة من فترات الليل بأن هذه الموارد هي اليوم ناضبة وقليلة وقليلة جدا،
0: بكل تأكيد أستاذ مصطفى. بكل تأكيد أستاذ مصطفى. أعود إليك أستاذ مصطفى العسات، هناك خيار لا يتم التركيز عليه كثيرا رغم أنه قد يساعد في مواجهة عنصر ندرة الماء، هو إعادة استعمال المياه العادمة خاصا في مجالات سقي المناطق الخضراء، في المياه الصناعية، وهناك تجارب دول سبقتنا في هذا المجال. ألا يمكن اعتماد هذا النموذج أستاذ مصطفى العسات في المغرب، خاصة أنه لديه جوانب إيجابية أخرى، مثلا المخلفات التي يمكن استعمالها كأسمدة وأشياء أخرى أستاذ مصطفى العسات؟
2: نعم، شتيل معالجة المياه العادمة ثورة حقيقية في تدبير الحكمات للماء، يمكن أن نضرب بعصافير بحجرة واحدة. أولا نقوم بتنقية الماء الذي يذهب إلى البحر من الزيوت ومن مخلفات النفايات المنزلية إلى ماء صالح للاستغلال بنسبة 90%. فمحطة الرباط مثلا الآن يسقى منها آلاف الهكتارات من مدينة الرباط إلى نواحي تمارة، وبالتالي تشكل رفعا للضغط على المياه الجوفية التي كان في سنوات خلت. كذلك يمكن أن تستعمل في القطاعات الصناعية، هناك العديد من المصانع التي تستعمل المياه الجوفية والمياه العذبة، وبالتالي استعمالها للمياه العادمة الأقل كلفة والأقل ضررا على مستوى المياه العذبة. كذلك تستعمل هذه المياه في مجالات زراعية كزراعة المستنباتات في المنابت والأشجار وقطاعات زراعية مهمة، بالتالي ستخفف الضغط على المواد المائية، بالإضافة كذلك إلى استعمالها في البيوغاز والمواد الأسمدة اللي كتجي من هذه المخلفات. اليوم علينا أن نتوجه لهذا الاقتصاد الدائري لكي نصل كما جاء في المخطط الوطني للماء إلى 1,700,000,000 متر مكعب في حول 2027-2030. نحن اليوم نعالج 300,000,000 متر مكعب، وهذا لا يكفي حسب المياه التي تذهب إلى البحر في المدن الكبرى، وبتدوير هذه المياه سيجعل من مدننا مدن ذات بعد استدامة وبعد يحافظ على المقدرات البيئية وبعد يدبر الماء بشكل حكماتي. ناهيك اليوم على استعمال التقنيات التكنولوجيا في مجال الزراعة، لأننا نتكلم على 85% ديال الماء كلها كتمشي للقطاع الزراعي، وهذا القطاع يستنزف في الفاقد ملايين الأمتار المكعبة، وبالتقنيات التقليدية كذلك ملايين الأمتار المكعبة. علينا أن نرشد هذا القطاع لنصل إلى التوازن ما بين العرض والطلب في المياه في تدبير المياه، لأنه أمر سيادي وأمر أمني وأمر يستحضر الأجيال القادمة في الحفاظ على هذه الثروة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى العساس الخبير في مجال البيئة والماء، والشكر موصول كذلك لك الأستاذ مصطفى برامل الفاعل المدني والخبير البيئي. كنتم معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.
3: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9. Il suffit parfois

تامر حسني عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. اللحظة إلى فقرتكم الثقافية بامتياز في كل صباح أخبار، كتاب في دقيقتين، تعد رواية النار والاختيار أول رواية في الأدب النسائي المغربي، أصدرتها الروائية والقصة خنة بنون عام 1969 بعدما كانت قد سبقت إلى إصدار أول مجموعة قصصية لكاتبة مغربية بعنوان ليسقط الصمت عام 1969.

0: 67. النار والاختيار في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: أهلا بكم. كانت أول كاتبة مغربية تصدر مجموعة قصصية، لتصبح أضمومة ليسقط الصمت أول مجموعة قصصية فيما يعرف بالأدب النسائي بالمغرب. كان ذلك عام 67-900 و1000. وبعدها بسنتين عام 69 أصدرت خنات بن نونة رواية النار والاختيار، لتكون أول رواية أيضا فيما يعرف بالأدب النسائي في المغرب. نالت عنها جائزة الكتاب وتبرعت بعائداتها لمنظمة التحرير الفلسطينية. كانت القضية الفلسطينية محورية في وجدان وانشغالات خنات بن نونة، وكذا في وجدان وانشغالات ليلى بطلة الرواية، التي تعتبر نفسها مسؤولة بشكل من الأشكال عن النكبة، قبل أن تنتبه إلى أن العرب جميعا مسؤولون، وتقول إنهم لا يزالون يتنعمون، يأكلون ويشبعون، يرقصون ويمرحون، كأن شيئا لم يقع، كأن الصهيونيين ليسوا في بيت المقدس. لازمت القضية الفلسطينية وعي وشقاء وأدب خنات بن نونة إلى حد اليوم. وفي عام 2013 حصلت على جائزة القدس في سلطنة عمان، ولم تتورع عن التبرع بقيمتها المالية لبيت مال القدس، قائلة: مال القدس يرجع إلى القدس. أول مجموعة قصصية وأول رواية وأول أعمال كاملة لأديبة مغربية، كما أنها أول من أصدر مجلة نسائية ثقافية في المغرب. كان ذلك عام 65-900 و1000، وكانت المجلة بعنوان شروق. المرأة والقضية الفلسطينية والإسلام، ثلاث ركائز في مسار وأدب وفكر خنات بن نونة، ولنا أن نضيف لها ركيزة رابعة، اللغة، وهي التي قالت يوما: المرتد عن لغته كالمرتد عن دينه. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع باستديوهاتنا في ميديا، هذا تذكير بأبرز العناوين. ميناء طنجة المتوسط يستقبل أعدادا مهمة من الجالية المغربية في مرحلة العودة، تدابير جديدة لتسجيل عملية مرحبة وتوقعات بارتفاع وتيرة العبور قبل نهاية غشت. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين وتكشف عن 20 عملية عبر الحدود، توقيف 5 أشخاص في إسبانيا وآلاف الأوروهات مقابل نقل مهاجرين من سبتة المحتلة إلى أوروبا. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتفتح تحقيقا بشأن أسطول الصمود، تصاعد والتوتر بين أنقرة وتل أبيب ونتنياهو يهاجم أردوغان ويتوعد بمواجهة تركيا. بيزيشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع واشنطن اليوم ويؤكد أن إيران في موقع قوة. الرئيس الإيراني يدعم مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ويصف نتائج المفاوضات بالإنجاز الكبير. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور باريس، اتفاقيات كبيرة على أجندة الزيارة، فرنسا والسعودية تعززان شراكتهما وباريس تؤكد دينامية العلاقة في ظل توتر إقليمي. المهاجم المغربي توفيق بن الطيب ينضم إلى أندرلخت وعقد لأربعة مواسم. أرسنال يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير وثلاثة أهداف في شباك كوفنتري سيتي.

0: Your husband is coming.
1: نحييكم عبر ميديا مستمعينا الكرام، اللحظة إلى الفقرة الرقمية بامتياز في صباح الأخبار ترند. أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوسان بشأن تمسك بلاده باحتضان نهائي كأس العالم 2030 تفاعلا واسعا بين الجماهير المغربية، خصوصا مع تجدد النقاش حول الملعب الذي سيحتضن المباراة الختامية للمونديال القادم. وأكد لوسان أن إقامة النهائي في إسبانيا تظل الهدف الأبرز للاتحاد الإسباني في وقت لم يحسم فيه بعد ما كانوا إجراء المباراة النهائية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها عبرت جماهير المغربية عن رفضها للتصريحات الإسبانية، معتبرة أن المغرب باعتباره أحد البلدان الثلاثة المنظمة للمونديال يملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهله لاحتضان المباراة الأهم في البطولة. وطلبت جماهير مغربية كثيرة في تعليقات اختلفت خصوصا عبر فيسبوك بضرورة الدفاع عن حظوظ المملكة في احتضان المباراة النهائية واستضافتها، والتأكيد على أن المغرب يستحق أن يحتضن هذه المباراة التاريخية. وفي المقابل عبرت الجماهير المغربية عن ثقتها في قدرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الدفاع عن حظوظ المغرب وتسويق ملف استضافة المباراة الختامية بشكل أفضل، معتبرة أن المملكة تتوفر على الإمكانيات والمؤهلات التي تجعلها قادرة على تقديم ملف قوي وموقن عن الاحتضان نهائي كأس العالم. كما طلبت الجامعة بالتحرك بشكل أكبر أمام الإصرار الإسباني على استضافة المباراة النهائية. واعتبرت الجماهير المغربية أن احتضان النهائي سيكون تتويجا للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب استعدادا لتنظيم البطولة، خاصة في ظل المشاريع الرياضية والبنية التحتية التي يجري تطويرها، وفي مقدمتها ملعب الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء. وبينما يتمسك الاتحاد الإسباني بإقامة النهائي في إسبانيا، تتجه الأنظار إلى جامعة الكرة المغربية وسط تطلعات جماهيرية إلى أن يكون اللقاء الختامي لمونديال 2030 في المغرب.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في الخبر برؤية جديدة.

0: قاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: لكل من هو في الاستماع لميديا في صبيحة يومه السبت، من خلال عدد جديد من صباح الأخبار، أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
3: في المغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على السواحل بين الدار البيضاء والجديدة وبين أكادير والعيون، وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة الرباط الدار البيضاء، 27 درجة بطنجة أكادير، 30 بفاس، 31 بوجدة، 32 بالعيون، 34 بمراكش، و 41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا مع سحب أكثر كثافة شرق خط تيزي وز وبشار، درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 36 بتيرت، 38 بتمنراست، 41 درجة مرتقبة ببسكرة، و 48 درجة على المقيس في أدرار. في تونس أجواء مشمسة عموما مع سحب شمال خط سوس القصرين مع احتمال تساقط أمطار على مرتفعات الشمال الغربي، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 بتونس العاصمة صفاقس قابس، 37 بالمونستير، 38 بسوسة، 41 درجة مرتقبة بقفصة، و 43 درجة على المقيس في توزر.
2: أولى نشرات المفصلة في صباح الأخبار مستمعينا الكرام، يقدمها الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
4: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين السادسة: طهران تتوعد برد قوي بعد تهديدها من قبل واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ، والخبراء يحصون التداعيات المحتملة للعقوبات الأمريكية على إيران وحلفائها. موسكو تجدد التعبير عن انفتاحها على مقترحات إنهاء الحرب بشروط، وتقول إن الأهم في المرحلة الحالية يكمن في مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف ودعمها الأوروبيين. في موريتانيا خفر السواحل ينقذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي حذرون من بلدان الغرب الإفريقي. الدوريات الأوروبية في كرة القدم تنطلق، في إنجلترا أرسنال حامل اللقب يوقع على بداية مثالية بالفوز على كونفنتري بثلاثية نظيفة. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد الملف الإيراني، حيث دعا الرئيس مسعود بيزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة على حد تعبيره، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية باستهدافها بأقصى عقوبات مالية في التاريخ، سيعلن عن تفاصيلها الاثنين المقبل. توازين مع ذلك، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية ستطال أي دولة تقدم أي نوع من الدعم الحيوي لإيران. عن هذا التصعيد الجديد المرتقب في المواجهة الأمريكية الإيرانية نتابع تعليق محمد حميد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية، تحدث من القاهرة لمنال الرقيواق.
5: تأتي هذه الخطوة من الجانب الأمريكي في ظل سعيه لتضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كامل بعد نحو 7 أشهر من هذه الحرب. الآن هذه الخطوة الاقتصادية هي تهدف بالأساس لخنق الداخل الإيراني، أي إثارة الداخل الإيراني على النظام لتحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها واشنطن وإسرائيل منذ بداية هذه الحرب. في المقابل أعتقد أن الضغط الاقتصادي لن يؤثر على إيران فقط، هناك دول كبرى لديها معاملات مع الجانب الإيراني، في مقدمتها الصين، وأيضا هناك دول جوار لديها تعاملات مع الجانب الإيراني. هذه الخطوة ستؤثر نعم على الجانب الإيراني بكل تأكيد، لكن تداعياتها ستطال العديد من الدول، بمعنى أن هذه الدول بكل تأكيد لن

0: تنصاع لهذه العقوبات الأمريكية لأنها تمثل الكثير بالنسبة لها كدول جوار وحتى بالنسبة للصين كمعاملات كبيرة وكحليف استراتيجي. الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية خطوة تلو الأخرى، قام بقصف البنى التحتية بتدمير الركائز للدولة الإيرانية بالقصف العسكري، ويعول الآن على سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار الأزمات الاقتصادية. الآن هناك دعوة للمشاركة في هذه الحرب الاقتصادية، هذه الدعوة تستهدف بالأساس انخراط الدول في هذه الحرب الاقتصادية، ما يتحول بعد هذا الأمر إلى حرب عسكرية أيضا، سترد إيران بكل تأكيد على هذا الأمر.
1: محمد حميد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة. وفي خضم الزيادة في حدة لهجة التهديد في مخاطبة إيران من قبل واشنطن، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بلغت 27% كزيادة خلال الأسبوع الماضي، فيما كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة عن تراجع أو كشفت تراجع عروض النفط الإيرانية المتاحة للمصافي الصينية بعدما بيعت معظم البراميل التي كانت مخزنة على متن ناقلات بحرية. إلى الملف الأوكراني، فيما القصف الصاروخي الروسي متواصل على عدد من مناطق أوكرانيا مسقطا العشرات من القتلى الجدد، يجتمع حلفاء كييف الاثنين المقبل في ذكرى استقلال أوكرانيا للتأكيد على دعمهم لها في مواجهة روسيا، حسب بيان صدر الجمعة عن الرئاسة الفرنسية. في غضون ذلك، عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس عن انفتاح موسكو على مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبدت تفهم لموقف روسيا بشأن أوكرانيا واستعداد لحوار بناء، مؤكدا أن الأهم في المرحلة الحالية يكمن في مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف ودعمها الأوروبيين الذين لا يزالون يحلمون بهزيمة استراتيجية لروسيا وفق تعبيره. تأكيد موسكو انفتاحها على الحوار ليس موقفا جديدا لاعتبارات يوضحها أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية، تحدث من العاصمة البلغارية في صوفيا ليوسف النعماني.
2: التصريح الروسي ليس جديدا، فهو قائم ومستمر دائما، وعبر كل تصريحات الروس كانت دائما نحن منفتحون على الحوار. ونلاحظ أن ربما لدى الولايات المتحدة مبادرة جديدة، لكن هذه المبادرة وكأنها أغلقت من قبل الروس قبل أن تبدأ أو قبل أن تطرح، حيث أن زخروفة تقول مع مراعاة الواقع على الأرض، يعني معنى ذلك أنه ما زال الروس متمسكون وما زال بوتين متمسك بالشروط التي وضعها، مراعاة الواقع العسكري على الأرض يعني الاعتراف بالأراضي التي قدمتها روسيا، وهذا أمر رفض سابقا، وأعتقد أنه أغلق الحوار قبل أن يبدأ عندما تكون هذه الجملة هي عنوانا للحوار، مع أنه كان سابقا هناك تصريحات فيها ليونة من قبل بوتين بأننا مستعدون للحوار بدون شروط، لكن نلاحظ الآن تغيرت الأمور. لكن السؤال الأهم، هل تستطيع واشنطن إقناع الأوروبيين بحلول لا ترضيهم أو لا تحقق أهدافهم أو تؤدي إلى نوع من الهزيمة؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك حلا طالما أن هذا الشرط الاعتراف بالواقع على الأرض، هذا الشرط الروسي سيكون عنوانا للتفاوض، أعتقد أن التفاوض محكوم عليه بالفشل.
1: أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية كان معنا من صوفيا. أجرى مجلس الأمن الجمعة جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة ولم ترشح أي معلومات عن نتائج التصويت. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 من شهر دجنبر من عام 2026. إلى شؤون منطقتنا المغاربية، في المغرب أكد جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة عبر هذا الميناء. وأكد عميار أن السلطة المينائية لطنجة المتوسط تعتمد في ظل توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال مرحلة العودة من عملية مرحبة سلسلة من التدابير العملية لضمان الانسيابية، في مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجاري. إلى موريتانيا، ومع جديد الهجرة غير النظامية، خفر السواحل الموريتاني أعلن أمس إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي، بينهم 40 طفلة، بعدما جرفت تيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية أثناء رحلتهم نحو جزر الكناري الإسبانية. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ مئات من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من السنغال وغامبيا ومالي، في المياه الموريتانية أثناء محاولة

0: لثمار الوصول إلى أوروبا، إلى أن المئات لقوا حتفهم أو فقدوا في رحلة العبور. المزيد في مراسلة الشيخان والسيدي من نواكشوط.
1: إنقاذ خفر السواحل الموريتاني لمئات المهاجرين غير النظاميين يأتي ضمن شهود للحد من الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية. ويرى الصحفي الموريتاني المهتم بشؤون الهجرة محمد موسى أن هذه الجهود تواجه تحديا متزايدا.
2: يوميا تعلن السلطات الموريتانية عبر خفر السواحل عن القبض على عشرات المهاجرين. هذه الظاهرة تكررت مؤخرا بعد البيانات التي أصدرتها الجهات الإسبانية عن تراجع معدلات الهجرة بعد الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، هذا الاتفاق الذي أثار الجدل.
1: خفر السواحل الموريتاني الذي أعلن إنقاذ ما يزيد على 300 شخص بينهم أطفال من جنسيات سنغالية وغامبية ومالية، أكد أن المهاجرين تم التكفل بهم وفقا للإجراءات القانونية والإنسانية. ويؤكد الصحفي محمد موسى أن موريتانيا شددت من حيدتها ضد المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الأخيرة.
2: موريتانيا بعد الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي شددت من حدتها تجاه المهاجرين، وهذا ما نددت به عدة منظمات خارجية مثل Human Rights Watch وعدة منظمات أخرى.
1: عمليات الإنقاذ المتكررة التي تنفذها موريتانيا تعطي صورة عن حجم الضغط المتزايد الذي تواجهه أوروبا ودول العبور من تداعيات الهجرة غير النظامية التي أضحت في تزايد ملفت. الشيخان السيدي، ميديا نواكشوط.
0: ونختم بالتقرير الرياضي للنشرة. الدوريات الأوروبية انطلقت لتعيد الحياة إلى الملاعب في القارة. في إنجلترا أرسنال وقع على بداية مثالية وحامل اللقب بعد الفوز على كونفنتري بثلاثة أهداف دون مقابل. حصلت الأمسية الأوروبية وأبرز مباريات السبت في تقرير يوسف الشاطر.
3: أرسنال حقق انطلاقة مثالية في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه العائد كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة. الغانرز حسموا المواجهة في شوطها الأول بهدفي كاي هافرتس وبوكايو ساكا قبل أن يضيف القائد مارتن أوديغارد الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني. خريستو سوليس كان أحد أبرز نجوم الفريق اللندني في المباراة، إذ صنع الهدفين الأولين ليؤكد تألقه بعد تمريرتين حاسمة أمام مانشستر سيتي قبل أيام في الدرع الخيرية. الفريق اللندني يتطلع للاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني بعدما أنهى الموسم الماضي متقدما بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي. وهذه الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي تتواصل السبت بإجراء مجموعة من المباريات، في أبرزها لقاء مانشستر يونايتد وهل سيتي ومباراة توتنهام أمام برينتفورد. أما في الدوري الفرنسي برز مارسيليا في مستهل المشوار بعد فوز مقنع على ستراسبورغ برباعية نظيفة. الجزائري مينغويري قدم نفسه نجما لهذه المواجهة بتسجيله لهدفين في وقت طرد الدولي المغربي سمير مرابط من صفوف ستراسبورغ، وهو ما أثر كثيرا على أداء الفريق وفسح المجال لفريق الجنوب الفرنسي لتحقيق هذا الفوز العريض. باريس سان جيرمان بطل الموسم الماضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الأحد أمام رين.
0: شكرا لك يوسف، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين. واصلوا معكم مستمعين الكرام بعد النشرة المفصلة للسادسة، واصلوا معكم بأبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. حميد مرحبا بك.
5: مرحبا. المغرب يحتل المرتبة الثانية في القدرة على استثمار الذكاء البشري وتحويله إلى إنتاج ملموس، وذلك وفقا لتصنيف وضعته منصة The African Exponent المتخصصة في التحليلات الاقتصادية الإفريقية. هذا التصنيف نقلته مجلة ماروك إبدو، وأداء المملكة يستند بالأساس إلى التقدم الذي أحرزته في مجالي التصميم الصناعي وبراءات الاختراع. فينانس نيوز تتوقف عند تجاوز الهيئة الناخبة في المغرب عتبة 15 مليون مسجل. الأسبوعية تسلط الضوء على تحول ديموغرافي لافت في بنيتها، إذ لم يعد الناخبون دون سن 35 يشكلون سوى 18% من العدد الإجمالي للناخبين، في حين ارتفعت نسبة من تبلغ أعمارهم 60 فما فوق لتلامس 30%. جون أفريك تتناول كواليس الصلح بين باماكو والجزائر، وتشير المجلة إلى أن الدبلوماسية

0: الروسية هندست هذا الصلح ببراعة لإنقاذ مصالحها الحيوية بين حليفيها. وتكشف المجلة أن السفير الروسي في مالي أبلغ عاصم غويتا أن القطيعة مع الجزائر حرمته معلومات استخباراتية كان بمقدورها أن تستبق هجوم أبريل الذي أودى بحياة وزير دفاعه. ننتقل إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي نقرأ فيها تحليلا يشير إلى أن عبارة الصبر الاستراتيجي التي طالما اقترنت في أذهاننا بإيران، هذه العبارة قد استنفدت أغراضها لدى أصحابها، إذ باتت المؤسسة الأمنية الإيرانية ترى أن سياسة ضبط النفس أفضت إلى نتائج عكسية، ورسخت قناعة لدى واشنطن وإسرائيل بضعف طهران وبأن ردودها متوقعة. ولذلك برزت الآن عقيدة أمنية جديدة لدى الإيرانيين تهدف أساساً إلى تكبيد الخصوم خسائر اقتصادية وعسكرية فادحة لا طاقة لهم بها. حان وقت الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، تقول فورين أفيرز. المجلة تشير إلى أن القوات الأمريكية التي نشرت لحماية الحلفاء باتت هي السبب في جعلهم أهدافاً، كما أن الحرب التي خيضت بدعوى حماية أمن الطاقة لم تؤمن تدفق البترول، بل أسفرت عن إغلاق مضيق هرمز. فورين أفيرز تؤكد أن المروع حقا ليس إهدار 8 تريليونات دولار ولا مليون قتيل ولا عودة مليون جندي من حروب الشرق الأوسط بإعاقات دائمة، بل هي المفارقة الاستراتيجية المربكة التي تتمثل في أن الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط بات اليوم أخطر من خيار الانسحاب الكامل. وفي عددها الصادر هذا الأسبوع، مجلة الإيكونوميست البريطانية تنشر نتائج مؤشر جودة الحياة لهذا العام. هذا المؤشر يقيم قابلية العيش في 173 مدينة حول العالم، ويستند إلى معايير منها الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم. وكوبنهاغن احتفظت بالصدارة للعام الثاني على التوالي. في المقابل شهدت مدن في الشرق الأوسط والخليج على غرار دبي وطهران تراجعا كبيرا متأثرة بتداعيات الحرب الإيرانية، في حين استمرت دمشق السورية في تذيل القائمة. ونختم بمجلة تشالنج المغربية التي تتساءل إن كان الذكاء الاصطناعي سيوقد شرارة الأزمة المالية المقبلة في العالم. إذا كانت موجات التصنيع السابقة قد استهدفت الوظائف اليدوية والمهام المتكررة، فإن الذكاء الاصطناعي يصوب سهامه اليوم نحو قلب الطبقة الوسطى من محاسبين ومطورين وصحفيين ومترجمين ومحللين وخبراء ماليين. الخطورة، تقول المجلة، تكمن في أن هذه الطبقة تشكل المحرك الرئيسي للاستهلاك وتلتزم بسداد القروض العقارية والاستهلاكية، ولديها مدخرات، ومن ثم فإن أي فقدان جزئي لوظائفها سيفضي إلى تداعيات وخيمة على اقتصاد العالم تتجسد في اتساع رقعة التعثر المالي وانكماش حاد في الدخل. إلى اللقاء.
1: الموعد يتجدد مع حميد السبت المقبل. مستمعينا الكرام، اللحظة، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: وصل بينا الكلام اليوم من بعد ما وجدنا الأرض ديالنا وهشناها لتحت على الغرق ديال التربة الصالحة فيها، وبلا ما وصلنا البيادة وصل بينا الكلام باش نشوفوا كيفاش خاص يكونوا الحفاري، فاش غادي نحطوا الشجرات، وشحال خاص يكون بيناتهم ديال المسافة، وكيفاش نتراسيوا البلايص اللي نحفروهم، وكيفاش نغسوهم. اولا خاصنا نختاروا التشكيله ديال الحفاري تكون سهله، لا وقت نبغيو نديروها ولا وقت الخدمه من بعد ما يتغسوا الشجيرات. على هذا الشيء يمكن الشكل المربع تيبان ليه هو اسهل واحسن شكل، يمكن

0: حنا نديروه ونطبقوه، وفي هذا الشكل يمكن يكون واحد من الجوايه ديالو اكبر من الاخر، مثلا 5 متر على 3 ولا 4 على 2 مثلا. الجهه الواسعه تبقى للدوزان بالتراكتور والماكن من بعد. ثانيا العدد ديال الحفاري، اي ديال الشجر في الكتار، خاصو يكون مدروس بزاف حسب النوع ديال الشجر وديال الحاره علاش ملقم، وحسب الطقس الحراره والشرقي والريح، وعلى حسب الخدمه اللي باغي نتبعوها في الجنان ديالنا من بعد. لكن ما ننساوش ان لكل نوع من الشجر واحد العدد، الا هبطنا تحت منه تيولي الانتاج ناقص بزاف وما فيه ربح، وإلا طلعنا بزاف فوق منه غادي يتزحموا الشجر ويتحاسدوا بيناتهم، وتجي الغلة ديالهم يا إما قليلة يا إما رقيقة بزاف وما عندها جودة. ثالثا فيما يخص الحفير، خاصو يتبع واحد التراسية تكون مدققة باش يجي الشجر من بعد مقاد في الخطوط. على هذا الشيء موجودين عدة تقنيات لهذه التراسية، يا إما بالقنبة والقصب يا إما بالميزان. أما وقت الحفير خاص الخدام يرشم الوسط فاش كانت القصبة، ويعبر القياس اللي خاصو يحفر من كل جهة، مثلا 35 سنتيم من كل جهة من القصبة، باش الحفاري يبقاو شادين الخط من بعد الحفير. وأخيرا وقت الحفير خاص التراب يتحط على جنب الحفرة، الفوقاني على جهة والتحتاني على جهة أخرى بلا ما يتخلطوا، بالخصوص إذا كان بيناتهم فرق كبير في الجودة والشكل ديال التربة اللي فيهم.
1: ملاحظة اليوم،
0: إذا سولنا نفسنا يا ترى أشنو هو أحسن وقت في العام فاش خاصنا نغرسو الشجر، غادي يمكننا نجاوبو أن الوقت في الحقيقة تختلف حسب النوع ديال الشجر اللي بغينا نغرسوه. فمثلا إذا كان الشجر اللي غادي نغرسوه بحال الحوامض اللي ما تيرتاحش وما تيطيحش الورق ديالو كله، غادي يمكننا نقولو أن الغرس يمكن له يكون في أي وقت مناسب للفلاح، خاصو غير يجتنب شوية الصيف بحال دابا وقت الشوم والشرقي ولا قوة البرد والشتوات الكثيرة. أما إذا كان الشجر تيطيح الورق ديالو كله بحال شجر التفاح وبوعويد والبرقوق وغيرهم من هاد الأشكال ديال الفواكه، أحسن وقت هو في آخر الشتاء ولا في البدو ديال فصل الربيع، حتى يبدأ يسخن الحال شوية في الأرض. وفي الحقيقة حتى فصل الخريف ما قبيحش بزاف الغرس الجديد ديال الشجر. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
3: عبر المباشر، نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم معنا في الاستماع لميدي آن في صباح الأخبار. إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم توقيع خاص: في رحيل ليلى شهيد لا يغيب اسم فحسب، بل يترجل صوت ظل واقفا في وجه العتمة حاملا وطنه في حقيبة الدبلوماسية ورايته في نبض الكلمات. كتب الكثير عن ليلى الفلسطينية والقليل عن ليلى المغربية بين شهيد والمغرب. عنوان توقيع خاص للزميلة مجدولين بن شريف.
4: كل محاولاتي لإنكار رحيلها تحطمت أمام مقال أنيق على ماغوك ديبلوماتيك بقلم محمد برادة. إن كان الفلسطينيون قد فقدوا أيقونة وصوتا نادر البلاغة، فإن المغاربة فقدوا صديقة صادقة برحيل ليلى شهيد. لم تكن علاقة شهيد بالمغرب علاقة بروتوكولية عابرة، بل كانت علاقة وجدان وانتماء صاغتها سنوات من العمل الدبلوماسي والحوار الثقافي والإنساني. فكما حملت فلسطين في صوتها وخطابها، حملت المغرب في قلبها ورأت فيه سنداً تاريخياً وسياسياً لقضية شعبها. في الرباط لم تكن ليلى ضيفة، كانت تعرف الأزقة كما يعرف العابر طريق بيته، تصافح الوجوه كأنها تحفظ أسماءها. كانت تقول إن بين المغرب وفلسطين خيطاً خفياً من نور لا تراه الخرائط وإنما تشعر به الأرواح. في المغرب وجدت أصدقاء يشبهون الحلم، دفئاً يخفف برودة المنفى الطويل. وجدت رفيق درب حفظ أناقتها الفكرية إيماناً ووفاءً قوى شجاعتها، ويا لها من شجاعة في الدفاع عن الوطن بنبل الأخلاق وذكاء التواصل. في حب الرجل والوطنين مشت ليلى شهيد، وفي صوتها الصدى

مدينتين القدس والرباط، لم تعد الغربة تعني لها مسافة بين أرضين، بل كانت تعني اتساع القلب ليحمل أكثر من سمع.

0: فلسطين حضرت صورتها كجسر لا يسقط. أتذكر كل المرات التي اتصلت بها لتوضيح، لحوار، لرأي. كانت تلك الراوية التي حتى وإن اعتذرت تقنع وتبهر. معها تبدأ المحادثة بسؤال ودي: من أي مدن المغرب أنت؟ تفاجئك معرفتها الدقيقة بكل شبر من هذه الأرض، تسحرك ببيت شعري، بقصة عن أبي عمار، بضحكة أقوى من هدير المدافع. كانت تعرف أن الرأي العام يصاغ بالكلمات كما تصاغ القصائد، وأن الدفاع عن الوطن يبدأ أحياناً بجملة واضحة في توقيت صعب. هكذا كانت مؤمنة أن الكلمة متى خرجت صادقة بلغت شاطئها مهما تلاطمت أمواج الأخبار. كلما حاورتها أعجبت بقدرتها على تحويل السياسة إلى حكاية والأرقام إلى نبض إنساني. لم تكن ترفع صوتها، كانت ترفعه معنا، وحين تسكت قليلا بين جملة وأخرى كان الصمت نفسه يكتسب بلاغة. رحلت ليلى، لكن الفكرة التي حملتها ما زالت تمشي بين الكلمات: أن الحق قد يتأخر لكنه لا يموت، أن الصوت الصادق مهما بدا وحيدا قادر أن يفتح في الجدار نافذة. ليلى شهيد، ليست مجرد ذكرى لا هناك ولا هنا، هي طريق نحو عالم لا ينسى من يصدقون الحق، كما كان حضورها في هذا العالم امتدادا لعدالة كما يجب أن تكون.
1: بتوقيع خاص مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام صباح الأخبار عبر ميديان. شكرا لبرحم الودرسي في إخراج عدد اليوم. أحلى الأوقات دائما وأبدا عبر ميديان. إلى اللقاء.

0: droite.
1: 6h45 sur Médian, c'est l'heure pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. يمكن توصلنا دابا باش اختارينا التراكتور ديالنا على حساب المساحات البلاد اللي عندنا وعلى حساب الفلاحات والزراعات اللي تنفلحوهم والخدمة اللي تطلبها كل وحدة منهم، واختارينا ما بين الرويد والسنسلة وفضلنا بحال جميع الفلاحة ولا الكثير منهم التراكتور مول الرويد، وشفنا من خلال المثال اللي خديناه البارح شحال خاص تكون عند هاد التراكتور من قوة، واش 35 ولا 50 ولا 75 ديال الخيل مثلا، وداك الشيء دائما على حساب الشيء اللي تيطلبوه الفلاحات والزراعات اللي تنفلحوهم والوقت اللي بين يدينا والأرض ديالنا واش قاسحة ولا رطبة والغرق اللي خاصنا نبقاو نوصلوا له في الحط ولا الحفير ديال السواقي، لكن مازال بعض المسائل تتدخل حتى هي في الاختيار ديال التراكتور وقت الشراه، منهم النوع ديال الموتور اللي مركب فيه وباش تيخدم، واش بليسانس ولا بالمازوت، شحال تياكل ديال المازوت وديال الزيت، الفيتاس ديالو واش متنوعه وتيمكننا نستغلو كل القوه اللي فيه ولا لا، واش ساهل في السوغان ديالو وتحركو والدوره ديالو سهله ولا ثقيل تيطيح الكتاف ديال الشيفور، الثقل ديال الوزن ديالو واش شاد في الارض ولا تيتزعلل وتيتمايل، واش فيه فاش نجرو الرموك ولا فاش نركبو البوطه ديال الدواء ولا فاش نركبو الصمطه مثلا باش ندير ولا ندورو شي ماكينة، الطابلو ديالو كيفاش مجهز وباش مجهز، واش فيه شي مكانة ديال الزيت ومكانة ديال السخونية ديال الموتور ومكانة ديال الدورة ديال الموتور وغيرهم.
3: نصيحة اليوم
2: الإخوان اللي تيربيو النحل عندهم في الضيعة ديالهم ولا تيحطوا الجبوحة عند ناس أخرين سواء في شجر الليمون ولا الفواكه ولا أي فلاحة ولا شجر آخر، عندي واحد المسألة بغيت ننبهكم لها مهمة بزاف، لا بالنسبة للنحل ديالكم ولا للإنتاج ديال العسل اللي ولات بلادنا تتستهلك منه الكثير. أول حاجة غادي نتكلم عليها اليوم هي الأدوية باش تيداوي الفلاح شجرو ولا الزرعة ديالو في هاد الوقات، خاصهم يردوا البال مزيان لأن الأدوية اللي غادي يستعملوها الفلاحة في هاد الوقت تقريبا كلها تتكون ضد الحشرات، هاد الأدوية اللي الكثير منها تيقتل حتى النحل، وشحال من جبح ومن نحل تيموتوا كل عام في بحال هاد الوقات غير بسبب اختيار الضوا ولا إلا خلى الإنسان النحل ديالو في العصا وهو تيداوي بهم. إذن نصيحتي هي باش يا إما ما ياخذ الفلاح غير الدواء اللي ما عنده حتى شي تأثير على النحل، والليلة ما كانش ممكن نبعدوا النحل قاع في هذا الوقت على الشجر اللي غادي نداويه.

0: C'était May Stevens, Tiny Voice sur Médian. Il est 6h passé de 58 minutes. L'heure pour nous de jeter un œil à la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل نواحي في الاحيه ديالنا ما عدا في السواحل ما بين الدار البيضاء والجديده وما بين اكادير وبوجدور فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غلفي الصفا.

0: الريح غادي يصوت غربي في كل المناطق ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية. فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-65% في غالب النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال البارح ما بين 25-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-29 درجة في اللوكوس، ما بين 26-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-29 درجة في دكالة، ما بين 27-30 درجة في الريف، ما بين 27-31 درجة في الشاوية، ما بين 27-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، 29-30 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 29-34 درجة في الحوز والمنطقة الشرقية، ما بين 32-37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في تادلة، ما بين 39-44 درجة في تافيلات، وما بين 40-43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات ذاتيلة لاقية منها وسائرة تكاثر في عدة زراعات وعدة أنواع ديال الشجر بحال مثلا الكرم ديال الداليا اللي يمكن تدير فيهم خسائر كبيرة إلا خليناها بدون مراقبة ولا محاربة ضدها. وهذه الخسائر يمكن تبان في الورق وكذلك في العناق ديال العنب اللي تيخرج فيهم العنب ناشف وناقص جودة. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité. C'est donc l'heure pour un nouveau journal qui vous est présenté ce samedi par Nourdine Eloutis. Parler, Nourdine.
2: Alain Biki Alessia, Alain Bikoum Moussamina, Ilana Unisabia. السلطات الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين غير نظاميين من سبتة المحتلة إلى البر الإسباني، موازاة مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. البعثة الأمريكية في ليبيا ترحب بتوقيع مجموعة 4+4 مسودة اتفاق بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة، فيما قراءات تتحدث عن كون الاتفاق لا يعد كونه هروبا إلى الأمام. في سياق اقتصادي وأمني محلي وإقليمي مضطرب، بغداد تخطط للرفع من إنتاجها من النفط إلى حدود 10 ملايين برميل يوميا في غضون 6 سنوات. المخرج السينمائي المغربي مصطفى الدرقاوي يرحل عن دنيا الناس بعد مسيرة سينمائية حافلة. أهلا بكم. أعلنت الشرطة الإسبانية أمس عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيل آلاف اليوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من مدينة سبتة المحتلة إلى البر الأوروبي. في المتابعة أمين عزيماني.
3: الشرطة الإسبانية أفادت في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وأضافت الشرطة أن 4 من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تأوي المهاجرين غير النظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا، لكنها لم تكشف عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية. المصدر ذاته أوضح أن اختيار سائق القوارب كان يتم بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة. الشرطة الإسبانية أعلنت أيضا عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب عبر الحدود لمهاجرين سريين بين إسبانيا وفرنسا. وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع السلطات الفرنسية مكن من تحديد منظمة مكونة من 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل مهاجرين في وضعية غير نظامية بشكل متكرر من إقليم أليكانتي الإسباني نحو فرنسا عبر المعبر الحدودي لخونكيرا لوبرتوس. وبحسب المحققين فقد تقاضى أفراد الشبكة نحو 200 أورو عن كل مهاجر يتم نقله.
2: الهجرة نحو أوروبا عبر المتوسط ترتفع وتيرتها في نقاط عبور أخرى خلال الصيف، ففي تونس قال المرصد التونسي

0: حقوق الإنسان يوم السبت إنما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل البلاد في أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. في جديد آخر يتصل بملف الهجرة القانونية، هذه المرة ألغت قاضية أمريكية يوم السبت قرارات لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه القرارات تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي. نواصل مغاربيا بالشأن الليبي. الولايات المتحدة رحبت أمس بالتقدم الذي أحرزته المجموعة الليبية المصغرة 4+4 خلال اجتماعاتها في تونس. وأكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق إلى سلطة إفريقيا مسعد بولوس أن واشنطن تنظر إلى نتائج الاجتماعات باعتبارها تطورا إيجابيا يمكن أن يدعم بناء مسار انتخابي أكثر موثوقية، مشددا على استمرار الولايات المتحدة في مساندة الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. في مقابل الترحيب الأمريكي اعتبرت مخرجات حوار المجموعة هروبا إلى الأمام ولا تحقق أي نتائج ملموسة، كما يتضح من تعليق مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس وقد حاورته منال الرقيواق.
1: فيما يتعلق بلجنة 4+4 أنا لا أخفي عليك أن هي محاولة منقوصة حقيقة، محاولة من قبل الأطراف الداخلية تحديدا وحتى ربما من قبل البعثة الأممية للهروب إلى الأمام أو للهروب من قضية الاستحقاقات المتعلقة بالأمن والاستقرار والمتعلقة أيضا بالاستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومحاولة الحقيقة حتى للهروب للأمام من هذا الضيق الشعبي. الآن الليبيون يعيشون في حالة غير مسبوقة من المشاكل الاقتصادية، وهذا كله انعكس الحقيقة حتى على رأي الليبيين فيما يتعلق بهذه الأسهم وأيضا فيما يتعلق حتى بالبعثة الأممية. ولذلك أنا أعتقد ما توصلت إليه لجنة 4+4 هي نتائج شكلية، والدلالة على ذلك أن السيد وليد اللافي رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية قال ما يشاع حول النتائج التي تم التوصل إليها من خلال لجنة 4+4 أنها غير دقيقة.
0: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، محطاته شرق أوسطية. في خضم الزيادة في حدة لهجة التهديد في مخاطبة إيران من قبل واشنطن مع وعيد بعقوبات يكشف عنها الاثنين المقبل، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز عرف زيادة بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي قياسا مع أسابيع سابقة. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة عن تراجع عروض النفط الإيرانية المتاحة للمصافي الصينية بعدما بيعت معظم البراميل التي كانت مخزنة على متن ناقلات بحرية. وأمام الحصار المفروض على مبيعات إيران من النفط، أكدت الحكومة العراقية أمس أنها تعتزم رفع إنتاج النفط إلى مستويات تتراوح ما بين 8-10 ملايين برميل يوميا في غضون 6 سنوات. وقال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن إن لجنة وزارية تبحث زيادة حصة العراق في إنتاج النفط في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط لوبيك، وأفاد بأن العمل جاري لتصدير النفط العراقي عبر بانياس في سوريا والعقبة بالأردن. المزيد في مراسلة سامي حسن من بغداد.
2: دخل العراق في قلب الأزمة الاقتصادية التي أحدثها غلق مضيق هرمز لاعتماده في 90% من وارداته على بيع النفط، ولم يشفع له حسن علاقته مع إيران. علي فالح الزيدي رئيس الوزراء ورجل التجارة والاقتصاد يواجه أكبر تحدي اقتصادي أجبره على التعرض إليه أثناء حديثه في مؤتمر حوار بغداد، ولكن ما هو طرق تنفيذ وعوده؟ الخبير الاقتصادي علي الشطري.
3: زيادة إنتاج النفط والبحث عن عقود رصينة في موضوعة خط العقبة وبانياس، وأيضا في زيارة الأخيرة إلى تركيا هناك أمل كبير في زيادة الإنتاج والتصدير إلى تركيا بحدود 1 مليون برميل.
2: ليست العقبة أمام الاقتصاد العراقي في توقف صادراته النفطية وإن كان الأكبر تأثيرا، وإنما الفساد الذي ينخر في جسد الدولة وسرقة واختفاء ما يقرب من $1 تريليون خلال السنوات الماضية. لهذا تشكل مكافحة المفسدين الخطوة الأولى في طريق التعافي الاقتصادي، المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.
4: دولة رئيس مجلس الوزراء أكد بكل وضوح أن مكافحة الفساد وآليات تعقب

0: العابثين بالمال العام لن تتوقف من أجل تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون.
1: الحاجة تدعو إلى المعالجة السريعة قبل انهيار الدولة، لأنها آنية وليست من تلك التي تنتظر 6 أو 8 سنوات، كما هو الهدف المستقبلي من الزيادة في رفع إنتاج النفط. سامي حسن، مدئة، بغداد.
2: غير بعيد عن المنطقة، أعلنت سوريا الجمعة أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك تزامنا مع الذكرى 13 لهجوم الأسلحة الكيميائية الذي استهدف به نظام الأسد المنحل الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. وجاء الإعلان عن طلب الانضمام إلى هذه الشراكة الدولية في بيان مشترك لكل من سوريا وفرنسا. آخر محطات نشرية خبرها رحيل عن عمر يناهز 82 عاما. رحل المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي تاركا وراءه إرثا سينمائيا طبع مرحلة متميزة من تاريخ الفن السابعة بالمغرب. الراحل يعد من كبار الرواد السينمائيين الذين ساهموا في إغناء التجربة السينمائية الوطنية وتحدوا الظروف الصعبة للبدايات. أخرج الدرقاوي طيرة مساره الفني العديد من الأشرطة السينمائية الطويلة، من أبرزها فيلم أحداث بدون دلالة وغراميات الحاج المختار الصلدي، كما حقق الراحل نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال فيلمه الدار البيضاء باي نايت الذي عرض العام 2003. شهادة بحق الراحل يقدم عز العرب العلوي المخرج والسيناريست والمنتج السينمائي، اتصلت به منال الرقيواق.
3: السينما المغربية فقدت رجل من الرجال الذين نظروا للسينما في بداية السبعينيات، خاصة أن في تلك المرحلة كان هناك نقص في التنظير ونقص في الرؤى ونقص في المعرفة بشكل كبير. وبالتالي دخول آل الدرقاوي بشكل عام، سواء عبد الكريم أو سي مصطفى الله يرحمه، هو كان له تأثير كبير في الساحة السينمائية، بحيث أن الأفلام التي أخرجها سي مصطفى الدرقاوي لم تكن أفلاما عابرة، بل كانت أفلاما تطرح السؤال وأسئلة كثيرة وجوهرية. كان يتساءل بشكل عام حول جوهر السينما وحول ماهية هذه الكاميرا التي يمكن أن تشكك في المجتمع وفي المثقف وفي الإنسان بشكل عام. حتى حينما أنجز لنا هذه الأفلام التي تتوجه بشكل عام نحو الميلودرامية ونحو الإنسان البسيط بشكل عام، فقد ظل وفيا بالاهتمام بالهامش الاجتماعي، فإنه ظل حاضرا رغم ذلك، رغم الميلودرامية، رغم الاهتمام بالشخصيات أكثر، وربما انعرج قليلا في اتجاه إعطاء للمتلقي ما يريد، ولكن ظل رغم ذلك ينتصر للهامش الاجتماعي.
2: وبذلكم ننهي العرض الإخباري للسابعة، والكلمة تعود إليك أليسيا.
4: Merci beaucoup Nourdine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'information. Il est 7h passé de 11 minutes sur Média 1. C'est l'heure pour nous de faire le point sur l'info sport. C'est l'heure de Sport Matin. Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Youssef Chater. Bonjour Youssef.
5: Bonjour Alicia. Sabah al khair lakoum mustama'ina al kiram. Ahlan bikoum fi hadha al 'adad al jadid min sabah al riyada. Nasahluhu bil hadith 'an al musharakat al maghribiyya fi al'ab al bahr al abyad al mutawassit. Muntakhab aqal min 20 sana anha al jum'a tadribatihi bi ijra' al hissa al akhira bi mal'ab Torsi bi madinati Martina Franca al italiya istidadan lil musharakat fi hadha al nuskha al 20. Wa rakaza al mudarrib Ludovic Batili على الجوانب التقنية والتكتيكية من أجل رفع جاهزية العناصر المغربية قبل انطلاق المنافسات. المنتخب المغربي يستهل مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمواجهة نظيره التركي اليوم لحسابية منافسات المجموعة الأولى، وذلك انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. عن آخر التحضيرات قال اللاعب يحيى إيجيز.
6: ملي بدينا بريباراسي ولا في المغرب لا كاس طاجي اللي مشينا، الحمد لله نفس البروغرام كنمشيو عليه، لي زونطريمون غادي بامبيونس مزيان، الدراري متفاهمين مع بعضياتهم، كلشي بخير والحمد لله. كنبريباريو هاد الماتش الاول بحال كاع الماتشات، عادي نفكر كل ماتش ماتش، هاد الماتش ان شاء الله نلعبو نديرو فيه 3 بوين ان شاء الله، حيت جاي مشدي والتورنو ان شاء الله.
5: وفي نفس السياق اجرى المنتخب المغربي نشفيلي اقل من 17 سنه امس الحصه التدريبيه الاخيره بمدينه تارانتو الايطاليه استعدادا للمشاركه في هذه المسابقة التي تتواصل بين 21 من غشت حتى 3 من شتنبر. على العناصر المغربية خدت حصة تدريبية بملعب باراديسو بمدينة تارانتو تحت إشراف

0: يونس ربيع مدرب المنتخب الذي قال بخصوص التحضيرات لمباراة سلوفينيا الأولى في هذه المسابقة.
1: من بعد واحد الفترة أولية اللي قمنا بالاستعداد فيها في مركز محمد السادس ما بين 13 و 19 قمنا باستدعاء 18 لعيبة وقفنا الحالة البدنية ديالهم والحالة الذهنية وقمنا بآخر الاستعدادات التكتيكية باش نخوضوا المسابقة هنا في طارنطا باش نلعبوا ضد سلوفيني لو 22 إن شاء الله. مجموعة كاملة في حالة جيدة مستعدين موتيفي باش يشرفوا العائلة ديالهم والبلاد ديالهم عامة ولما لا إن شاء الله نحققوا واحد الميدالية ونرجعوا نشرفوا بها الكرة الوطنية المغربية.
0: بالتوفيق للمنتخبين المغربيين. في موضوع آخر، أعلنت العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة المغربية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 من غشت بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة. وأكدت العصبة في بلاغ أن منافسة البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا. وفي أخبار المنتخبات المغربية أيضا، كشفت الكونفدرالية الإفريقية الجمعة عن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 والتي شهدت حضور لاعبتين مغربيتين، حيث ضمت هذه التشكيلة المدافعتين نهيلة بنزينة وحنان أيت الحاج بعد مستوياتهما المميزة خلال هذا الحدث الإفريقي. وإفريقيا أيضا، قدمت غينيا طلب استضافة نهائية كأس أمم إفريقيا لعامي 2032 و2036 مؤكدة أن ملفها قوي وفق ما أفادت الحكومة الغينية الجمعة. وجاء في بيان صحفي حكومي وقع رئيس الوزراء رسميا على طلب غينيا لاستضافة نسختي 2032-2036 من كأس أمم إفريقيا، وجاء ذلك في عقب اجتماعات مكثفة خلال الفترة الأخيرة. اعتبرت على إثرها الحكومة الغينية أن البلاد تستطيع استضافة كأس أمم إفريقيا في إحدى هذه النسختين. في أخبار الميركاتو، على النادي أندرلخت البلجيكي الجمعة تعاقده مع المهاجم المغربي توفيق بن طيب قادما من نادي اتحاد تورغا بعقد يمتد لأربع سنوات. الصفقة بحسب مصادر صحفية كلفت 4.5 مليون يورو، إضافة إلى حوافز أخرى. بن طيب كان تألق الموسم الماضي مع نادي تروا بتسجيله 18 هدفا، في وقت أعلن نادي رامس تعاقده مع الحارس الشاب شعيب بالعروش قادما من أكاديمية محمد السادس للانضمام إلى فريق الأمل في هذا النادي في أفق تصعيده للفريق الأول خلال السنوات المقبلة. بالعروش كان تألق مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة وساهم في التتويج بكأس إفريقيا 2025. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، البداية بعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استهل أرسنال حملة الدفاع على لقبه بطلا لإنجلترا بطريقة مثالية بعد الفوز على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف نظيفة. الجانرز هيمنوا على هذه المباراة وحسموها بفضل أهداف كاي هافرتس وبوكايو ساكا قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثالث في هذه المباراة، مباراة تابعها المدافع الإنجليزي إزري كونس من المدرجات، والذي وقع قبل ساعات من انطلاقها عقد انتقاله إلى أرسنال قادما من أستون فيلا. اليوم تتواصل هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد يبدأ الموسم ضيفا على نادي هول سيتي، وتوتنهام يواجه برينتفورد. وفي أخبار الدوريات الأوروبية، الدوري الإسباني يعرف الظهور الأول لنادي ريال مدريد من الجولة الثانية بمواجهة إسبانيولا، المباراة تنطلق على الساعة 8:30. وتحدثك بالكثير من التفاؤل المدرب جوزي مورينيو عن بدايتها، خصوصا أن الفريق الملكي قام بتعاقدات مهمة خلال هذا الميركاتو الصيفي. أيضا الدوريات الأوروبية تنطلق في إيطاليا، إنتر بطل الموسم الماضي يستضيف مونتسا انطلاقا من الساعة 5:30 بالتوقيت المغربي، ونابولي يحل ضيفا على جنوا انطلاقا من الساعة 7:45 دقيقة، بينما في الليغ الفرنسية كان مارسيليا بدأ بقوة الموسم بعد فوزه أمس على ستراسبورغ بأربعة أهداف نظيفة. المباراة عرفت طرد الدولي المغربي سفيان أو سمير المرابط في الدقيقة 59، وهو ما أثر على أداء الفريق بشكل عام. في أخبار الميركاتو الأوروبي، إنتر ناسيونالي ميلانو ضم لاعب ليفربول كورتيس جونز

0: رجبي، طنجة، أكادير، 30 بفاس، 31 بوجدة، 32 بالعيون، 34 بمراكش، و 41 درجة على المقياس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا مع سحب أكثر كثافة شرق خط تيزي وز وبشار. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 36 بتيرت، 38 بتمنراست، 41 درجة مرتقبة ببسكرة، و 48 درجة على المقاييس في أدرار. في تونس أجواء مشمسة عموما مع سحب شمال خط سوس القصرين مع احتمال تساقط أمطار على مرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 بتونس العاصمة صفاقس قابس، 37 بالمنستير، 38 بسوسة، 41 درجة مرتقبة بقفصة، و 43 درجة على المقاييس في توزر.
1: Il est 8h sur Médian, alors pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine El Outir. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Alicia, alam bikoum moustama'ina, ilaykoum anawina thamina. توتر كبير بين تركيا وإسرائيل، ظاهره تصريحات وتصريحات مضادة، وجوهره تقاطع مصالح الطرفين الجيوسياسية الإقليمية. في المغرب تشديد الخناق على القرصنة الرقمية وتجار الاي بي تي في بعد دخول تعديل قانوني حيز تنفيذ. القضاء الامريكي يلغي قرارات لإدارة ترامب تمنع إصدار تأشيرة هجرة لمواطني 75 دولة. موسكو تجدد التعبير عن انفتاحها على مقترحات إنهاء الحرب بشروط، وتقول إن الأهم في المرحلة الحالية يكمن في مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف ودعمها الأوروبيين. وفي التقرير الرياضي للثامنة نعنى برياضة الغولف، ويندام كلارك يتصدر بطولة البي ام دبليو باستحقاق كبير إثر يوم ثاني بتنافس كبير بين أبرز الأسماء المصنفة. أهلا بكم. بين تركيا وإسرائيل توتر جديد. وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بديكتاتور معادل للسامية، مع التأكيد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. التصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه أنقرة يأتي غداة اتهام سوريا إسرائيل بقصف قاعدتها بالظهور الجوي الواقع قرب حلب بعد زيارة وفد تركي لها لبحث سبل إعادة تأهيلها، كما يأتي عقب إعلان تركيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي. العلاقات التركية الإسرائيلية ماضية نحو مزيد من التوتر لأسباب أعمق يجليها رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
3: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع الحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل نتيجة للانتقادات التي يظهرها رئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد وبشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا. الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر، فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
2: رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية تحدث إلينا من باريس. في الملف الإيراني وفي خضم الزيادة في حدة لهجة التهديد في مخاطبة طيران من قبل واشنطن، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز عرف زيادة بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي قياسا مع أسابيع سابقة. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز

0: نقلا عن مصادر مطلعة عن تراجع عروض النفط الإيرانية المتاحة للمصافي الصينية بعدما بيعت معظم البراميل التي كانت مخزنة على متن ناقلات في البحر. هذه التطورات على الصعيد الاقتصادي التي تهم إيران تأتي فيما يترقب أن تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة بحق طهران، سيعلن عن تفاصيلها الاثنين المقبل. نواصل مغاربيا مع شؤون مغربية. بداية، أكد جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة عبر هذا الميناء. وأكد عميار أن السلطة المينائية لطنجة المتوسط تعتمد في ظل توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال مرحلة العودة من عملية مرحبا 2026، تعتمد سلسلة من التدابير العملية لضمان الانسيابية، في مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشتال الجاري. نبقى في المغرب. في خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين الإبداع وحماية حقوق المبدعين لا سيما حقوق البث التلفزيوني في ظل انتشار ما يعرف بالآي بي تي في، نشر مؤخرا في جريدة رسمية النص المغير والمتمم لمقتضيات القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. التعديل القانوني أقر استجابة لتطورات التكنولوجيا المتسارعة وتنامي ظاهرة القرصنة عبر الانترنت والاعتبارات أخرى. ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد التحديث الشامل للترسانة المفاهيمية لتلائم البنية والبيئة الرقمية، إذ تم توسيع تعريفات البث الإذاعي والتلفزي والنقل إلى الجمهور لتشمل بشكل صريح الاستغلال عبر شبكة الانترنت والأقمار الاصطناعية والوسائل الرقمية. عن أهمية هذه الخطوة ومدى مساهمتها في الحد من القرصنة والغايات الأخرى المرجوة منها، نستمع إلى توضيحات محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي الباحث في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس الفرنسية، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: أكيد أن المصادقة على هذا القانون ليست مجرد خطوة قانونية عادية، وإنما هي محاولة لمواكبة واقع جديد فرضته التكنولوجيا والمنصات الرقمية. لذلك فاليوم لم تعد القرصنة تتم بالطريقة التقليدية التي كنا نعرفها من قبل، وإنما المحتوى يمكن أن ينسخ ويستنسخ ويعاد نشره ويوزع على آلاف وملايين المستخدمين خلال دقائق قليلة. وهنا تكمن أهمية هذا التعديل، أن ننتقل من منظومة قانونية تحمي الإبداع في البيئة التقليدية إلى منظومة قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية الجديدة التي هي معقدة وتلزمها ثقافات قانونية من جيل جديد حتى تسير بلدنا هذا التحول الرقمي. لذلك أعتقد أن أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في مواجهة القرصنة الحالية، وإنما في أن هذا القانون سيفتح الباب أمام المغرب لبناء إطار قانوني قادر على مواكبة التحولات القادمة التي ستكون أشرس وأعنف من التحول الذي نعيشه الآن.
0: محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي الباحث في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس الفرنسية. من مختصرات الساحة المغاربية، سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 25-26 و2000، مدفوعة بارتفاع الانتاج والطلب العالمي مما عزز إيرادات البلاد من النقد الأجنبي الذي أعلن عن تراجع كميته بشكل ملحوظ. وأظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة بتونس أن الكميات المصدرة منذ بداية الموسم في نوفمبر وحتى نهاية يوليوز بلغت 368 ألف طن بزيادة قدرت ب 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، يقودنا إلى الولايات المتحدة، حيث ألغت قاضية أمريكية يوم السبت قرارات لإدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بتعليق إصدار تأشيرة الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة. القاضية بنت قرارها على كون القرارات المعنية تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي. في المتابعة عثمان الطائري.
2: الحكم الصادر عن قضية محكمة منهاتن اعتبر أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يملك صلاحية فرض هذا التعليق على أساس جنسية مقدمي الطلب. الملف عاد إلى الواجهة بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات تعنى بحقوق المهاجرين إلى جانب متقدمين للتعليق.

0: تأشيرة الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المعنية. في المقابل تدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجندة متشددة في ملف الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين ترى جماعات حقوقية أن هذه السياسات قد تنتهك الحقوق القانونية وتثير مخاوف من التمييز على أساس عرقي. وكانت هذه السياسات قد شملت رعاية أساسا في دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان إلى جانب جنوب آسيا والشرق الأوسط، بذريعة أن مقدمي طلبات من هذه الدول قد يصبحون عبئا على الدولة ويعتمدون على الموارد الحكومية الأمريكية. يأتي ذلك في سياق حملة أوسع شهدتها السياسة الأمريكية للهجرة، إذ سبق وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت منذ بداية العام 2025 أكثر من 175 ألف تأشيرة سفر بحجة انتهاك شروط التأشيرات أو ارتكاب جرائم أو إساءة استخدام نظام الهجرة وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.
1: جديد ملف الهجرة واللجوء يبقينا في أمريكا الشمالية عثمان، حيث سجل عدد طالبي اللجوء في كندا انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 68% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 24 و2000. كما سجلت طلبات تأشيرات الإقامة المؤقتة انخفاضا بنسبة 83% في عموم كندا خلال الفترة ذاتها. وعزت بيانات صادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية هذا الانخفاض التاريخي إلى تشديد كبير في سياسة الهجرة، ولا سيما دخول قانون جديد حيز التنفيذ في مارس من السنة الحالية. نواصل مع ملفات الشأن الدولي، فيما القصف الصاروخي الروسي متواصل على عدد من مناطق أوكرانيا مسقطا العشرات من القتلى الجدد. يجتمع حلفاء كييف الاثنين المقبل في ذكرى استقلال أوكرانيا للتأكيد على دعمهم لها في مواجهة روسيا. في غضون ذلك عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس عن انفتاح موسكو على مقترحات جديدة بشأن إنهاء حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبدت تفهما لموقف روسيا بشأن أوكرانيا واستعدادا لحوار بناء، مؤكدا أن الأهم في المرحلة الحالية يكمن في مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارة كييف ودعاء داعميها الأوروبيين الذين لا يزالون يحلمون بهزيمة استراتيجية لروسيا وفق تعبيره. تأكيد موسكو انفتاحها على الحوار ليس موقفا جديدا، لاعتبارات يوضح أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية، تحدث من العاصمة البلغارية صوفيا ليوسف النعماني.
2: التصريح الروسي ليس جديدا، فهو قائم ومستمر دائما، وعبر كل تصريحات الروس كانت دائما نحن منفتحون على الحوار. ونلاحظ أن ربما لدى الولايات المتحدة مبادرة جديدة، لكن هذه المبادرة وكأنها أغلقت من قبل الروس قبل أن تبدأ أو قبل أن تطرح، حيث أن زخروفة تقول مع مراعاة الواقع على الأرض، يعني معنى ذلك أنه ما زال الروس متمسكون وما زال بوتين متمسك بالشروط التي وضعها، مراعاة الواقع العسكري على الأرض يعني الاعتراف بالأراضي التي قدمتها روسيا، وهذا أمر رفض سابقا، وأعتقد أنه أغلق الحوار قبل أن يبدأ عندما تكون هذه الجملة هي عنوانا للحوار، مع أنه كان سابقا هناك تصريحات فيها ليونة من قبل بوتين بأننا مستعدون للحوار بدون شروط، لكن نلاحظ الآن تغيرت الأمور. لكن السؤال الأهم، هل تستطيع واشنطن إقناع الأوروبيين بحلول لا ترضيهم أو لا تحقق أهدافهم أو تؤدي إلى نوع من الهزيمة؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك حلا طالما أن هذا الشرط الاعتراف بالواقع على الأرض، هذا الشرط الروسي سيكون عنوانا للتفاوض. أعتقد أن التفاوض محكوم عليه بالفشل.
1: أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية كان معنا من صوفيا. أجرى مجلس الأمن الدولي الجمعة جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة، ولم ترشح أي معلومات عن نتائج التصويت. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 من دجنبر من هذه السنة، وتدفع دول عدة باتجاه وصول امرأة للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة إلى منصب الأمين العام، فيما ترجح توقعات أن يسند المنصب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافائيل غروسي لكونه الأشهر، بينما يرى مراقبون أن أحدا من المرشحين لا يتمتع بأفضلية واضحة في السباق الذي قد يمتد لعدة أشهر. إلى التقرير الرياضي لثامنة ونعنى فيه بالرياضة الغولف، ويندهام كلارك يتصدر بطولة البي ام دبليو باستحقاق

0: 1973 dans une traduction de Paul Bowles, puis en France. Il ne sera édité au Maroc qu'en 1982, mais aussitôt interdit. Jusqu'en 2000, c'est Le Pain Nu de Mohamed Choukri.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: ويكند صيف صحة عائلة ونصائح للشباب. ويكند صيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
3: Ça y est, il est 9h sur Média Matin Info, c'est donc fini. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Merci à Abderrahim à la régie pour la réalisation de cette émission. C'est le moment pour moi de vous laisser en compagnie de Othman Tahiri pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Othman.
4: Sabah al-khair laki Alicia wa likulli mustami'ina al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، مؤكدا أن إيران في موقع قوة، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. ودافع بيزيشكيان عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا، مشيرا إلى أن المذكرة حظيت بموافقة فقط المجلس الأعلى للأمن القومي. علاقة بمضيق هرمز، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن وناقلات شركة أدنوك الإماراتية في المضيق، معتبرا أنها تمثل تصعيدا مرفوقا وانتهاكا جسيما لحرية الملاحة الدولية. أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلن وزير العدل التركي في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في ماي وتوقيف الناشطين على متنه. ونددت الرئاسة التركية بما وصفته بالتكتيكات السياسية الدنيئة التي ينتهجها نتنياهو، معتبرة أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بديكتاتور معادل السامية، متعهدا بأن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة تركيا زعزعة استقرار المنطقة. في الضفة الغربية المحتلة، وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف فلسطينيين، حيث اعتقلت قوته اليوم 4 مواطنين في محافظة الخليل، فيما اعتقلت فجر اليوم مواطنا من مدينة نابلس. لذلك عرب عدد من وزراء خارجية دول عربية عن قلقهم، وأدانوا بشكل قاطع استمرار سياسات تل أبيب الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس يومي الأحد والاثنين سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وستعكس دينامية العلاقات الفرنسية السعودية في سياق دولي متوتر. لم تهدأ أصوات القصف في أوكرانيا، حيث أودت ضربات روسية جديدة بحياتي شخصين على الأقل وأصابت آخرين غدا هجوم دام استهدف مركزا تجاريا مكتظا في العاصمة كييف. أعلنت الإدارة العسكرية اندلاع حريق بعد إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي، مشيرة وفق معلومات أولية إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية تهريب للبشر عبر الحدود لمهاجرين غير نظاميين بين إسبانيا وفرنسا. وفي إطار مكافحة هذه الشبكات أيضا، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الأوروهات من مهاجرين غير نظاميين مقابل نقلهم من سبتة المحتلة إلى البر الأوروبية. في المغرب، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير

0: العملية وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجارية. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. نعود ونلتقي بكم في موجز العاشرة، إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف، صباح جديد اللي غادي نرافقكم فيه مستمعينا الكرام مواضيع من حياتنا اليوميه. بعض المواضيع كنعيشوها باستمرار وبعضها كنلاحظوه عند الاخرين وكنسالوا دائما على السبب ديالو، وكيف ما عدنا غادي نحاولوا نفهموا اكثر بعض السلوكيات والظواهر اللي كترافقنا بلا ما ننتبهوا لها. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتكلموا على الشخص اللي كيخلي كل شيء لآخر لحظة. علاش بعض الناس دائما كيخليوا كل شيء حتى لآخر دقيقة عاد كيقدروا يديروه؟ واش هو الكسل العجز نقولوا لا طريقة مختلفة في التعامل مع الوقت والضغط؟ وعلاش ما كنبداوش أحيانا حتى كيولي الوقت مضيق علينا؟ أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد السؤال اللي كيثير الفضول بزاف، اللي هو علاش كيبان بعض الأشخاص كبار أو لا صغر من الأعمار ديالهم الحقيقية؟ فالعمر مثلا اللي في البطاقة الوطنية كيتعتبر حاجة، والعمر اللي كيبان علينا حاجة أخرى. فأشنو اللي كيخلي واحد الشخص يبان صغر من العمر ديالو، بينما كيبان شخص آخر اللي في نفس العمر مثلا كبر من العمر ديالو؟ واش الأمر مرتبط فقط بالمظهر أم بطريقة العيش والشخصية كذلك؟ وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد الظاهرة اللي كنعيشوها خصوصا في الأماكن المزدحمة. واش يمكن أننا نتعودوا على الضجيج حتى ما نبقاوش نسمعوه؟ أشنو كيوقع ملي كنعيشوا مثلا في شي شارع مزدحم، أو لا كنعيشوا حدا شي ورشة، أو لا حدا مطار، أو لا مكان اللي مليء بالأصوات؟ واش كيتوقف الدماغ ديالنا فعلا على أنه يرد البال للضجيج والصداع، أم أنه كيتعامل معاه بطريقة مختلفة؟ أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي يكون معنا الأستاذ محمد بن قاسم، أستاذ في مادة الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي هيكون كيشغل البال ديال العديد من التلاميذ اللي حاصلين على البكالوريا، اللي هما عندهم الباك ولكن مازال ما عارفينش فين غادي يقراو وكيفاش غادي يقدروا يختاروا المسار ديالهم الدراسي. فأشنو اللي خاصهم يديروه دابا إلا كان مازالين مترددين، وكيفاش غادي يتجنبوا القرارات المتسرعة اللي تقدر تأثر على المستقبل ديالهم هم الدراسي والمهني؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند صيف بين العدد ديالنا اليومية وبعض الظواهر اللي كنعيشوها بلا ما نفهموها، وكذلك موضوع مهم لكل التلاميذ اللي مازال كيقلبوا على الخطوات ديالهم الدراسية المقبلة. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما العادة في ويكند صيف دائما قبل ما كنبداو الفقرة الأولى كنسمعوا الموسيقى. أكيد الفقرة الأولى غير كتذكير، اليوم خصصناها باش نتكلموا على بعض الناس اللي ديما كيخليوا كل شيء حتى لآخر دقيقة، بحال التلاميذ اللي شدوا البكالوريا ومازال ما لقاوش مدارس. واش نقدروا نعتبروا هذا الشيء كسل أو العجز، أو لا طريقة مختلفة في التعامل مع الوقت والضغط؟ وعلاش ما كنبداوش أحيانا حتى كيولي الوقت ضيق علينا؟ هذا اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى ديالنا اليوم، من بعد ما نستمعوا لـ Distinct و دي بلوك يوروب في أيوبا.

ديستينكت و دي بلوك يوروب ايوبا باش نبداو الصباح ديالنا مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. وفي هذه الفقره هذه غادي نهضروا على واحد الشخصيه اللي اكيد كاينه في الحياه ديال كل واحد فينا. ربما الا كنا صراحه شويه مع انفسنا يمكن نكونوا حتى حنا بعض المرات كنكونوا بحال هذه الشخصيه هذه. مثلا شي واحد عنده شي مهمه اللي خصو يوجدها في سيمانه, يعني كيقول مازال الوقت وغادي نديرها, يعني من بعد كيجي مثلا 2 ما كيقول صافي باقي الوقت, 3 صافي غدا ان شاء الله, الاربع باقي الوقت, الخميس ماشي مشكل, حتى كتوصل مثلا 11 ديال الليل والموعد النهائي ديال هذيك الخدمه اللي خصو يدير هو 12 ديال الليل مثلا, فجاه الحماس كيطلع, التركيز كيطلع, قهوه كتوجد, التليفون كيتحط في مود سيلونسيو كيبدا يخدم وكانه كان كيتسنى هذه اللحظه بالضبط. والغريب ان بعض الناس ما كيخليوش فقط الحوايج اللي كيبغيوها, يعني حتى الامور المهمه بالنسبه لهم وحتى الاشياء اللي كيعرفوا انها غادي تقدر تسبب لهم التوتر كيأجلوها حتى لاخر لحظه. واش هذا الشيء كيعني انهم فيهم العجز ولا كسالى نقول, ولا انهم ما كيعرفوش ينظموا الوقت ديالهم, ولا ربما العقل ديال بعض الناس كيحتاج فعلا الى انه يكون عنده ذاك الضغط ديال الموعد النهائي باش يقدر يدخل في ديك الحاله ديال التركيز؟ واش فعلا يعني كاين شي فرق يعني بين الشخص اللي كيأجل لانه ما باغيش يقوم بالمهمه, او الشخص اللي كيأجل لانه كيخاف انه ما يقومش بديك المهمه بشكل جيد؟ وعلاش يمكن الشخص انه يقول كل مره ارى المره الجايه غادي نبدا بكري, ومن بعد كيلقى راسو مره اخرى في نفس السيناريو؟ ففي هذه الفقره غادي نحاولوا نفهموا علاش كنأجلوا, شنو كيوقع في الدماغ ديالنا ملي كنقربوا للموعد النهائي, وقتاش كيولي التأجيل عاده اللي كتضر بينا وبالناس اللي دايرين بينا. اول حاجه غادي نبداو بها هي نطرحوا داك السؤال ديال علاش كنأجلوا الحوايج حتى لاخر لحظه, لان المهمه في بعض الاحيان تقدر تبان لينا ثقيله قبل ما نبداوها. احيانا المشكله ماشي في الوقت وانما في الاحساس اللي كتخلقوا لينا ديك المهمه في الراس ديالنا. فملي كنقولوا خاصني نوجد مثلا هذا الملف هذا, خاصني مثلا نجمع الدار, نقرا واحد الكتاب, نكمل واحد الخدمه, فيمكن كتبان لينا ديك المهمه

كبيرة ومعقدة، فكنبقاو نقولوا نبداوها من بعد، ولكن ماشي لأننا ما باغينش نديروها، وإنما لأن البداية نفسها كتبان لنا ثقيلة. ولكن الغريب كذلك أن الإنسان يعني ملي كيبدا كيكتشف أحيانا أن المهمة ما كانش بديك الصعوبة اللي كان كيتخيلها، المشكل كان فقط في البداية وماشي في المهمة نفسها. فملي كتكون المهمة كبيرة بالنسبة لنا ما نفكروش أننا نكملوها كلها، نفكروا فقط في ديك العشرة دقائق الأولى ديالها. وكاين حتى الخوف من الفشل اللي يمكن يكون مر هذا التأجيل. هذا كاين شي شخص اللي كيأجل لأنه كيف ما قلنا كسول، لكن كاين شي شخص آخر اللي كيأجل بزاف الحوايج لأنه باغي تكون الخدمة ديالو مثالية، فكيقول خاصني نكون مركز مزيان باش نديرها، خاصني الوقت المناسب اللي نكون مرتاح غادي نبدأ، وفي انتظار هاد الظروف المثالية كتدوز الأيام، وهنا كيولي التأجيل وسيلة غير مباشرة للهروب من داك الاحتمال ديال الفشل، لأن الإنسان مادام يعني مازال ما بداش فيمكن ليه ديما يقول أنا ما عطيتش وقت كافي، وكون كان عندي الوقت كون درتها مزيان، يعني كيبقى عنده بحال واحد المبرر. ولكن ملي كيبدا وكيقدم داك العمل كيولي معرض للحكم والتقييم، فما نتسناوش العمل المثالي من البدايه، نبداو بعدها بواحد النسخه اللي هي بسيطه ومن بعد نقومو بالتحسين ديال ديك النسخه. وكاين حتى الضغط ديال الوقت اللي كيعطي لبعض الناس واحد الشعور بالطاقه، فهنا كاين واحد المفارقه، كاين شي اشخاص اللي ما كيحسوش بداك التركيز الحقيقي حتى يعني كيقرب الموعد النهائي ديال ديك الحاجه اللي خصهم يقوموا بها. طوال الأسبوع يمكن يكون جالس هذا الشخص قدام واحد المهمة وما كيدير والو، ولكن ملي كيعرف بأن مثلا قدامه واحد ساعتين فقط باش يكملها فكيولي شديد التركيز، والسبب أن القرب ديال الموعد النهائي كيخلي المهمة تكون أكثر إلحاح وكيقلل المساحة ديال التشتت والخيارات، فكيقول العقل بواحد الطريقة يعني معينة كيقول دابا خاصنا نخدمه، وهذا يعني يمكن أنه يعطي للشخص واحد الشعور ديال القوة والحماس. ولكن المشكلة أن الاعتماد الدائم على الضغط ديال اللحظة الأخيرة عنده ثمن ديال التوتر، التوتر كيكون زايد، قدر يكونوا أخطاء أكثر، وكيكون حتى نوم أقل. فإذا كنا كنعرفوا أننا مثلا كنخدموا مزيان تحت الضغط، نحاولوا أننا نصنعوا واحد الضغط صغير ومبكر شوية بدل من أننا نتسناو الضغط الحقيقي حتى النهاية. وحتى في بعض الأحيان كنبالغوا في تقدير الوقت المتبقي، واحد مثلا من أشهر الأسباب ديال التأجيل هو أننا كنتسناو الوقت المتبقي ونقولوا مازال عندي مثلا 3 أيام، ولكن لا، كنحسبوا الوقت اللي غادي نحتاجوه فعلا. 3 أيام تقدر تبان لنا كثيرة، ولكن الداخل ديالها كاين الخدمة، كاين الأسرة، كاين النعاس، كاين التنقل، كاين الالتزامات المفاجئة، وفجأة كنلقاو ديك 3 أيام راه ولات غير بعد ساعات. فهادشي علاش يعني الشخص اللي كيأجل يقدر ما يكونش دائما شخص اللي غير مبالي، يقدر يكون أحيانا هو ببساطة غير ما كيقدرش داك الوقت المطلوب منه بشكل واقعي. فملي كنخططوا لواحد المهمة ما نسولوش فقط وقتاش خاصنا نساليوها، بل نسولو شحال الوقت غادي نحتاجه فعلا باش نكملوها، وشنو الحوايج اللي يقدروا يعطلوني. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا هاد المره لعماد مايسترو في اشداني، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نكملوا في الموضوع اللي خصنا الفقره ديالنا.

عماد مايسترو عاش الداني وارتباطا بالموضوع اللي كنتكلموا عليه في هذه الفقره هذه. فمستمعينا الكرام كنبقاو نعطلوا بزاف د الحوايج حتى لاخر لحظه وكنبقاو نقولوا اش الداني وكيدوزوا علينا بزاف ديال الحوايج. هادشي علاش غادي نسمعوا المنعم سليماني ماذا ذلك.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو الحديث على الشخصيات اللي كيخليو كيأجلوا كل شيء حتى الآخر لحظة، كيأجلوا بزاف ديال الحوايج قبل ما يديروهم حتى الآخر دقيقة عاد كيبداو يخدموا عليها. تكلمنا على طرحنا ذاك السؤال ديال علاش كنأجلوا هاد الحوايج حتى الآخر لحظة وعلاش

بزاف الناس كيقوموا بهذه القضيه هذه. دابا غنتكلموا على اشنو كيوقع ملي كنعيشوا دائما تحت الضغط ديال اللحظه الاخيره. فالضغط يقدر يعطينا واحد الدفعه، ولكن راه ما كيصلحش يعني

ساليوها دابا، وكل موعد كيولي أزمة وكل تأخير صغير كيتحول إلى توتر. وكذلك هذا التأجيل ما كيأثرش علينا بوحدنا، يقدر يأثر حتى على المحيط ديالنا. فإذا كان التأجيل ديالنا غادي يأثر على شي شخص آخر، فالمسؤولية كتولي أكبر، فما نخليوش الآخرين يدفعوا الثمن ديال العلاقات ديالنا السيئة مع الوقت. وكذلك الإنجاز ديال المهمة بسرعة ما كيعنيش ضرورة أننا غادي ننجزوها بشكل جيد. فما نقيسوش مثلا النجاحات ديالنا السابقة فقط بالقدرة ديالنا على إنهاء المهمة قبل الموعد، نقيسو كذلك أيضا الجودة ديال النتيجة والثمن النفسي اللي كنكونوا دفعناه في هذيك اللحظة. وكل مرة يعني كنجاو فيها يعني من هذيك اللحظة الأخيرة، فكنقدروا نقويو العادة. فما خصناش يعني ما نخليوش النجاحات ديالنا فنقاد نفسنا في اللحظة الأخيرة دليل على أن الطريقة ديالنا في هذه القضية هذه راها صحيحة. فأحيانا احنا فقط قدروا نكونوا غير كنا محظوظين أن الوقت كان كافي بالنسبة لينا. فمستمعينا الكرام، هاد العادة هذه يعني في النهاية الشخص اللي كيخلي كل شيء حتى الأخير لحظة ماشي بالضرورة يعني الشخص اللي كسول، يقدر يكون فقط شخص اللي كيخاف من المشل من الفشل عفوا، أو كيقلب على الحماس اللي كيعطيه ليه داك الضغط. فبدل أننا نقولوا اليوم غادي نبداو غير قبل واحد الوقت شوية، علاش لا ما نقولوش أننا نبداو قبل ساعة وديال قبل الموعد أو نهار قبل الموعد أو لا قبل الأزمة. لأن الحياة ما كتوليش أسهل من اللي كنتعلموا كيفاش ننجزوا كل شيء في آخر لحظة، بل من اللي كنتعلموا أننا ما كنحتاجوش اللحظة الأخيرة أصلا باش نتحركوا. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنسوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9 ونص غادي نتكلموا على موضوع آخر اللي هو علاش كيبان لنا بعض الأشخاص أكبر أو لا أصغر من الأعمار ديالهم، شنو السر في هالشي هذا؟ هالشي غادي نتكلموا عليه بعد موجز 9:30. خليكم معنا مستمعينا في ويكاند صيف على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف. وقبل ما نتكلموا على موضوع علاش كيبان بعض الاشخاص اكبر او صغر من الاعمار ديالهم، شنو اللي كيخلي شي شخص يبان صغر من العمر ديالو بينما شخص اخر كيبان كبر، واش الامر مرتبط فقط بالمظهر ام بالطريقه ديال العيش والشخصيه ايضا؟ فقبل ما نتكلموا على هذا الشيء هذا، اش بان لكم بداو بشويه ديال الموسيقى؟ وكنقترح عليكم نسمعوا المهدي مزين، خليتي في قلبي جرح.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم في ويكاند صيف. الفات الفقرة هذه عندنا واحد سؤال اللي أكيد سبق لكم هتكونوا طرحتوه أو لا على الأقل هتكونوا سمعناه من شي حد، بحال مثلا واش عنده فعلا هذا العمر هذا ما بيناش عليه. يمكن تلقى شي واحد عنده 25 عام ولكن ملي كتشوفه كتقول وقيل عنده 35 عام، ويمكن تلقى شي واحد في عمره 40 عام ولكن الناس كيعطيو ديما 30 او الاقل، واحيانا العكس تماما، واحد صغير في السن ولكن الطريقه ديال الهضره ديالو، الحركات ديالو، الملامح ديالو، حتى الحضور ديالو كيعطيو احساس انه اكبر من العمر ديالو. وكاين حتى اللي كيبان صغر من السن ديالو بشكل واضح لدرجه ان الناس كيبقاو يسولوه واش بصح في عمرك يعني عندك هذا العمر هذا. وهنا كنطرح واحد السؤال، شنو اللي كيحدد العمر اللي كيبان علينا؟ واش غير الملامح ديال الوجه؟ واش الوزن، اللباس، الشعر، ولا طريقه الكلام، ولا النعاس والتوتر والتعرض للشمس والعادات اليومية، وحتى الحالة النفسية كلها يعني كتقدر تكون داخلة في الصورة. والأكثر إثارة لهذا الاهتمام هو أن الناس ما كيكونوش بالضرورة أكبر أو لا أصغر في كل شيء. يمكن الوجه كيبان صغير ولكن طريقة ديال الهضرة كتعطي سن أكبر، ويمكن الجسم كيبان يعني شاب ولكن التعب كيكون باين في العينين، ويمكن العكس، ملامح الوجه فيها بعض العلامات ديال العمر ولكن الحيوية والطاقة والطريقة ديال التعامل مع الناس كتخلي الشخص يبان أصغر بكثير. إذن العمر اللي كنعرفوه بالأرقام ماشي دائما هو نفس العمر اللي كيشوفوه الناس. وفي هذا الصباح هذا في ويكاند صيف غادي نحاولوا نفهموا علاش كيوقع هذا الاختلاف هذا، وشنو الأشياء اللي كتخلي شخص يبان كبر أو أصغر من العمر ديالو الحقيقي، وواش نقدروا فعلا نأثروا على الطريقة اللي كيبان بها العمر ديالنا. وأول سؤال غادي نطرحوه كيف ما العادة هو علاش شخص يقدر يبان كبر من العمر ديالو وشخص آخر كيبان أصغر من العمر ديالو. أول حاجة خاصنا نعرفوا هي أن المظهر الخارجي ما كيعطيش العمر الحقيقي بشكل دقيق، فالإنسان كيحكم على العمر ديال شخص آخر بسرعة كبيرة اعتمادا على مجموعة من الإشارات بحال الوجه، الشعر، الجسم، اللباس، الصوت والحركات، وحتى الطريقة ديال الوقوف والكلام. يعني ملي كنشوفوا شي واحد الدماغ ديالنا يعني كيجمع مجموعة ديال التفاصيل في ثواني وكيقدر أنه يعطي واحد تقدير ديال العمر، ولكن هذا التقدير يمكن يكون غلط. اولا ملامح الوجه كتختلف من شخص لاخر، كاين يعني شخص او اشخاص اللي عندهم ملامح طفوليه وما يسمى احيانا بالبيبي فيس حتى وهما يعني في سن متقدمه،

الشكل ديال الوجه، الحجم ديال العينين، توزيع ديال الدهون في الوجه، الشكل ديال الفك، وحتى بعض الخصائص الوراثية، كلها يمكن أنها تخلي واحد الإنسان يبان صغر من العمر ديالو. وفي المقابل كاين بعض الأشخاص اللي كتبان عليهم العلامات ديال التقدم في السن بشكل مبكر أكثر، بحال التجاعيد أو لا تغيرات يعني في الشعر، بحال الشيبة أو فقدان بعض يعني الامتلاءات ديال الوجه. فكيبان كيبانوا هاد الناس هادو كبر من العمر ديالهم، وهنا الوراثة عندها دور مهم. كاين عائلات اللي كتلاحظ عندهم أن الناس كيبانوا صغر من السن ديالهم، وعائلات أخرى العكس. وهادشي علاش ما يمكنش نقولوا أن كل شخص كيبان كبر من العمر ديالو، السبب ديالو هو نمط الحياة فقط. وما نحاولوش نفسروا المظهر ديال الشخص يعني كامل من خلال واحد عادة واحدة، فالعمر الظاهر نتيجة يعني ديال مجموعة من العوامل المتداخلة. والشمس يمكن أنها تكون من أكبر العوامل اللي كتخلي البشرة تبان أكبر، فالشمس جزء جميل يعني من الصيف، وخصوصا يعني في البلاد ديالنا، ولكن التعرض المتكرر والمفرط لأشعة الشمس والأشعة الفوق البنفسجية على مر سنوات يمكن أنه يساهم في ظهور علامات شيخوخة على البشرة، تجاعيد، البقع، تغير ديال ملمس البشرة، وفقدان بعض المرونة. هاد الحوايج كلها يمكن أنها تخلي الشخص يبان كبر من العمر ديالو. وهنا المفارقة، فالشخص يقدر يكون في الثلاثينات ولكن البشرة ديالو تعرضت لسنوات طويلة ديال الشمس بلا حتى شي حماية، فكتبان عليه بعض العلامات اللي كتخلي الآخرين يعتبروا أن العمر ديالو أكبر. وهادشي ما كيعنيش طبعا أن الشمس بوحدها هي السبب، ولكن كتعتبر عامل مهم في الصحة والمظهر ديال البشرة. فالحماية من الشمس ماشي مرتبطة فقط بالذهاب للبحر يعني فصل الصيف، والعناية اليومية بالبشرة والتقليل من التعرض المفرط للشمس يمكن أنهم يساعدوا كذلك على الحفاظ على الصحة ديالها. وكاين حتى النوم والتعب اللي كيبانوا على الوجه. واحد من أكثر الأشياء اللي يمكن أنهم يغيروا الشكل ديال الإنسان بسرعة هما قلة النوم. مثلا ليلة ولا جوج ديال الليلات من النوم السيء يقدر يخليه الشخص يبان عيان، ولكن ملي كتولي قلة النوم عادة فيمكن أنه يبان عليه الإرهاق بشكل أكبر على الوجه وعلى العينين وعلى ظهور الهالات، انتفاخ ديال العينين، شحوب البشرة وملامح تعب، كلها كتعطي انطباع بأن الشخص راه كبر من العمر ديالو. وهذا الشيء علاش أحيانا ما كيكونش الإنسان راه كبر، وإنما فقط متعب ولا متعب جدا. ويقدر يكون هذا الشيء واضح بشكل خاص عند الأشخاص اللي كيشتغلوا لساعات طويلة، أو الأشخاص اللي ما كيعطيوش الأجسام ديالهم واحد الوقت كافي للراحة. والوزن، الوزن وتغيرات الجسم يمكن أنها تأثر أيضا. فالوزن بوحده ما كيحددش العمر ديال الإنسان، ولكن التغيرات الكبيرة في الوزن يمكن أنها تغير شكل ديال الوجه والجسم. حال فقدان كمية كبيرة مثلا من الوزن يمكن أنها تخلي الوجه يبان أكثر نحافة ويغير بعض الملامح ديالو. وفي المقابل زيادة الوزن تقدر تخلي بعض الأشخاص يبانوا أصغر، بينما كتخلي أشخاص آخرين يبانوا أكبر في العمر ديالهم حسب توزيع الدهون والشكل ديال الوجه والجسم. هادشي علاش ما كاينش شي قاعده وحده اللي كتنطبق على الجميع. والاهم ان الهدف ماشي دائما اننا نحاولوا نبانوا اصغر في العمر ديالنا باي ثمن، وانما نحاولوا نحافظوا على الصحه ديال الجسم ديالنا ونحسوا بالراحه معه. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا زكريا غفولي حبن، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نكملوا في الموضوع ديالنا ديال هاد الفقره. خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، ماشي غير الوجه هو اللي كيحدد الطريقه ديال اولا نقولوا العمر اللي كيبان علينا، حتى الطريقه ديال العيش هي كذلك كتحدد العمر اللي كيبان علينا. وهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا بعد ما نسمعوا العادل إشبيه انا وياك.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وسمعنا الكرام، احيانا كنشوفوا شي شخص وكنقولوا هذا الانسان باين عليه صغير، ولكن ملي كيبدا يتكلم كنكتشفوا انه كبر من داكشي اللي توقعنا، والعكس صحيح. وهادشي لان العمر اللي كيبان ما كيصنعوش الوجه بوحدو، طريقه اللباس يمكن كذلك انها تغير التقدير ديال الناس للعمر ديالنا. فالملابس ما كتغيرش غير العمر ديالنا الحقيقي، ولكن كتغير حتى الصوره اللي كياخذوها علينا الناس. كاين كذلك واحد الشخص اللي مثلا كيختار شي حوايج اللي كيخليوه يبان اكثر شباب، وشخص اخر كيفضل واحد اسلوب كلاسيكي يقدر يعطي انطباع بانه العمر ديالو اكبر. وهادشي ما كيعنيش ان راه كاين واحد لباس خاص بالشباب ولباس خاص يعني بالكبار. المهم هو انه يكون لباس يعني مناسب للشخص وللمناسبه، ويعكس حتى الشخصيه ديالو، لان محاوله تقليد واحد العمر اصغر بشكل مبالغ فيه يمكن انه يعطي احيانا واحد النتيجه اللي تقدر تكون عكسيه. وحتى طريقه الكلام، يعني طريقه الكلام يمكن تخلي الشخص يبان كبر او لا صغر. مثلا شي شخص عنده 20 عام ولكن كيتكلم بواحد الهدوء وكينتقي الكلمات ديالو، كيتعامل مع الآخرين بطريقة متزنة، يقدر يعطينا واحد الانطباع بأنه كبر من العمر ديالو. وفي المقابل شخص اللي السن ديالو نقوله أكبر سنا، يمكن أنها تكون عنده واحد العفوية، واحد الحيوية والضحك، واحد الحضور اللي كيخليه يبان يعني أصغر من العمر ديالو. هناك نكتشفوا أن النضج والحيوية ماشي مرتبطين دائما بالسن، يعني وكاين شباب اللي كيتحملوا مسؤولية بشكل كبير، وكاين ناس كبار اللي كيحتفظوا بداك الفضول ديالهم وحبهم للتعلم والضحك والحياة. فما نحاولوش أننا نتصرف وفق الصورة النمطية اللي كيفرضها علينا يعني العمر ديالنا، لأن النضج ما كيعنيش فقدان العفوية، وكذلك يعني والشباب ما كيعنيش غياب المسؤولية. والطريقة ديال المشي والحركة أيضا، الطريقة ديال المشي والحركة كتدخل في الصورة، لأن الإنسان كيتدخل أو لا كيتحرك بواحد النشاط وكيوقف يعني بواحد الشكل جيد، كيبان مرتاح في الجسم ديالو، يقدر يعطي واحد الانطباع ديال الحيوية. بينما التعب المستمر والخمول والانحناء في الوقوف والمشي يقدر يخلي الشخص يبان كبر من السن ديالو. هادشي علاش النشاط البدني راه ما كيساعدش الجسم فقط، بل يمكن انه ينعكس ايضا حتى على الطريقة اللي كيبان بها الانسان. وفي المقابل ماشي ضروري اننا نكونوا رياضيين محترفين مثلا ديال في الرياضة، يعني كيف ما كانت مثلا غير المشي ولا الحركة اليومية ولا فاش كنطلعوا الدروج بدل من أننا ناخدوا الأسانسير، أحيانا كلها أشياء بسيطة اللي يمكن أنها تكون مفيدة. وحتى الحالة النفسية قدرت تبان علينا، كاين واحد الفرق كبير بين شخص اللي مثلا في عمره 40 سنة ومرتاح نفسيا في الحياة ديالو، وشخص اللي عنده 30 سنة ولكن عايش سنوات ديال الضغط والتوتر. والتوتر ما كيغيرش يعني العمر الحقيقي، ولكن يمكن أنه يخلي الإنسان يبان أكثر إرهاق، يعني عيان أكثر، الوجه ديالو متجهم باستمرار، النعاس ما منتظمش، قلة الراحة، التفكير الزائد والضغط اليومي، كلها يمكن أنها تبان على التعابير ديال الوجه ديالنا وعلى الطريقه اللي كيتعامل بها الشخص مع الحياه بصفه عامه. وفي المقابل كاين شخص اللي كيحس بالراحه، عنده علاقات جيده، كيمارس انشطه رياضيه اللي كيبغيها، وكذلك كيلقى وقت للضحك والاستمتاع، يقدر يعطي انطباع بحيويه اكبر. وهنا يمكن اننا نقولوا احيانا داكشي اللي كيخلي الانسان يبان صغير ماشي الملامح ديالو فقط، وانما الطريقه اللي كيعيش بها حياته. وفي النهايه علاش بعض الاشخاص كيبانوا أكبر أو لا أصغر من الأعمار ديالهم؟ فالجواب ماشي في واحد العامل واحد، مثلا بحال الوراثة، نقدر نقوله الوراثة ولا ملامح الوجه والشمس والنوم والتغذية، الحركة كيف ما قلنا، الوزن، طريقة اللباس، تعب، شنو أخر، توتر، وحتى طريقة ديال الكلام والحضور ديالهم. هذه كلها أشياء اللي يمكن أنها تشارك في واحد الصورة اللي كنكونوها على العمر ديال واحد الشخص. ولكن كاين شي حوايج اللي هي مهمة من هذا الشيء كامل، فخصنا نعرفوا أن العمر الحقيقي هو الرقم، والعمر الظاهر هو العمر ديال شي شخص، يعني هو الانطباع ديال اللي كيعطيه عليه. والانطباع يمكن أنه يغلط في بعض الأحيان، يقدر مثلا نعطيه لواحد الشخص 30 عام وهو في 40، ونقدروا نعطيه 40 عام لشي واحد

اللي هو في 30، ولكن الإنسان في النهاية ما كيتعتبرش رقم ولا ملامح ديال الوجه. والأجمل أننا ما خصناش نعيشوا حياتنا كلها وإحنا كنسولوا على شحال كيبان لنا في العمر. يمكن السؤال الأفضل هو كيفاش كنحسوا، واش صحتنا مزيانة، واش كنعيشوا مزيان، واش مازال عندنا فضول أننا نتعلموا ونكتشفوا ونفرحوا. لأن الهدف ماشي أننا نبانوا صغار من العمر ديالنا، الهدف هو أننا نعيشوا كل عمر عندنا بأفضل طريقة ممكنة، وخيبان علينا العمر ونبانوا كبرنا. المهم ما يبانش علينا أننا فقدنا الرغبة في الحياة. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة إن شاء الله غادي نتكلموا على واش يمكن لنا نتعودوا على صداع الضجيج حتى ما نبقاوش نسمعوه. أشنو كيوقع ملي كنكونوا عايشين في شي بلاصة فيها الزحام وفيها الصداع، ولا مكان اللي كيكون مليء بالأصوات؟ واش كيتوقف الدماغ ديالنا فعلا على أنه يرد البال للضجيج، أم أنه كيتعامل معاه بطريقة مختلفة؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة. مستمعينا الكرام، أما دابا فغنخليكم مع بدر سلطان، قولوا له.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون من لبنان، حيث قصفت إسرائيل فجر اليوم عدة مناطق جنوبية لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعملية تفجير نفذتها في بلدات بقداسور وبنت جبيل. وتحت هذه وتأتي هذه العملية رغم توقيع لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية المتكررة على سفن وناقلات شركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز، معتبرا أنها تمثل تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لحرية الملاحة الدولية. قبل ذلك دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران في موقع قوة، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على طهران. أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما أعلن وزير العدل التركي في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في ماي وتوقيف الناشطين على متنه. في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بديكتاتور ومعادل للسامية، متعهدا بأن تل أبيب ستواصل التصدي بقوة لمحاولة أنقرة زعزعة استقرار المنطقة. في خبر آخر، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس يومي الأحد والاثنين سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وستعكس دينامية العلاقات الفرنسية السعودية في سياق توتر إقليمي. لم تهدأ أصوات القصف في أوكرانيا، حيث أودت ضربات روسية جديدة بحياتي شخصين على الأقل وإصابة آخرين غدا هجوم دام استهدف مركزا تجاريا مكتظا في العاصمة كييف. أعلنت الإدارة العسكرية اندلاع حريق بعد إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي، مشيرة وفق معلومات أولية إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص. في المغرب، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد عدد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية غشت الجارية. أعلن خفر والسواحل الموريتاني أمس عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير نظامي، بينهم 40 طفلا، بعد جرف التيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية أثناء رحلة نحو جزر الكناري. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحر التي بدأت في 28 من يوليوز انتهت رسميا في البلاد بعد تسجيلها رقما قياسيا بلغ 23 يوما، ليعادل بذلك أطول موجة حر سجلت على الإطلاق في البلاد، وذلك في العام 1983. ختام هذا الموجز سيكون بالخبر الرياضي. انضم المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى نادي أندرلخت البلجيكي قادما من اتحاد توارجا بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم. نبقى في أوروبا دائما رياضيا، حيث استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير ومقنع أمام ضيفه كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف لصفر في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. بعد قليل تعودون وتلتقون مع محمد في برنامج ويكاند الصيف. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف.

شفقت كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الجزء الثاني ولا الساعة الثانية من برنامجكم ويكند الصيف، وقبل ما نتكلموا على موضوع واش يمكن لنا نتعودوا على الصداع على الضجيج حتى ما كنبقاوش نسمعوه، أشنو كيوقع إذا كنا كنعيشوا في شي شارع فيه زحام فيه صداع ولا حدا شي ورشة ولا شي مكان مليء بالأصوات، واش كيتوقف الدماغ ديالنا فعلا على أنه يرد البال لذاك الضجيج أم أنه كيتعامل معه بطريقة مختلفة؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا المحسن صلاح الدين في حساب

نحاولوا فيه كل نهاية أسبوع نوقفوا عند واحدة من هذوك التفاصيل الصغيرة اللي كندوزوا عليها في حياتنا اليومية، ولكن ملي كنطرحوا عليها السؤال الصحيح كنكتشفوا أن مراها واحد العالم كامل ديال الأسرار. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجة اللي كنعرفوها كاملين، اللي هي ضجيج، صداع، صوت ديال السيارات في الشارع، الكلاكسونات، أشغال البناء، شي ورشة قريبة من الدار، أصوات ديال الجيران، طائرات، صوت ديال القطار مثلا، موسيقى، ولا حتى أصوات الناس في الأماكن المزدحمة. ففي البداية ملي كنتقلوا مثلا لشي دار اللي قريبة من واحد الشارع عام، يمكن في الأول أيام ديالنا كنقولوا واش حنا غادي نقدروا نعيشوا هنا، لأن الصوت ما كيوقفش. ولكن بعد أسابيع ولا أشهر كنوليو نقولوا ما بقيتش كنسمع حتى شي صوت، ما بقيت كنسمع والو. فالسيارات مازالت كدوز، الكلاكسونات مازالوا كيتسمعوا، ديك الورشه اللي حداك مثلا راه مازال خدامه، ولكن انت كتولي تقدر تنعس، كتقرا، كتخدم، وحتى تجلس مع الناس، وكأن داك الضجيج اختفى. وهنا السؤال، واش الأذن ديالنا فعلا كتعود على الضجيج، أم الدماغ ديالنا كيتعلم أنه يتجاهل هذيك الأصوات اللي ما كيعتبرهاش مهمة مثلا؟ وإذا كان يعني إذا كنا ما بقيناش كنردوا البال لهذا الضجيج، فواش هذا الشيء كيعني أنه ما بقاش كيأثر علينا؟ وهنا كاين فرق مهم بزاف بين أننا ما كنتبهوش الصوت وبين أن الصوت يعني ما بقاش عنده أي تأثير علينا. لأن الإنسان يمكن أن أنه يتعود على وجود واحد الصوت في الخلفية، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بالضرورة أن الجسم ديالو والعقل ديالو مازال يعني كيتفاعلوا معه. اليوم غادي نحاولوا نفهموا شنو كيوقع بالضبط ملي كنعيشوا وسط الضجيج، كيفاش الدماغ كيتعامل معه، واش الاعتياد عليه كيعني أنه ما بقاش مؤذي بالنسبة لنا، ولا شنو نقدروا نديروا باش نحافظوا على الراحة ديالنا وسط عالم اللي كيولي أكثر ضجيج يعني يوم بعد يوم. أول سؤال غادي نطرحوه هو كيفاش كنعتادوا أو كنتعودوا على الضجيج. فالدماغ ديالنا ما كيقدرش أنه ينتبه لكل الأصوات في نفس الوقت. تخيلوا أننا مثلا جالسين في واحد المقهى، في البداية كنسمعوا الصوت ديال الناس، الملاعق، السيارات كتدوز، الموسيقى، وربما حتى يعني شي شخص اللي كيتكلم حدانا، ولكن بعد دقائق كنوليو مركزين غير مع الشخص اللي جالس معانا، والأصوات الأخرى كتولي في الخلفية. واش اختفت؟ لا، ولكن الدماغ ديالنا قرر أن هذه الأصوات هذه ماشي مهمة دابا، وهذه من القدرات المهمة للدماغ ديالنا أنه كيختار المعلومات اللي كتستحق أننا ننتبه لها، وكيخلي الباقي في الخلفية. وهذا الشيء علاش ملي كنعيشوا في واحد الشارع اللي مثلا مزدحم كيبدأ الصوت ديال الطوموبيلات مع الوقت كيولي جزء من ديك الخلفية الصوتية، فما كنبقاوش مركزين عليه. عدم الانتباه للصوت ما كيعنيش أنه ما كاينش، غير موجود، فالدماغ ديالنا فقط اختار أنه ما يخليهش في المقدمة ديال الوعي ديالنا. وكاين حتى التعود. التعود ما كيعنيش أن الأذن توقفات على السماع. وكاين واحد الخطأ اللي كنقوموا به كاملين بنا، وأننا كنقولوا ما بقيناش، مثلا شي واحد كيقول لك أنا ما بقيتش كنسمع الضجيج، يعني ما بقاش كيأثر عليا. ماشي بالضرورة، اللي تغير في بزاف ديال الأحيان هو الانتباه والوعي بالصوت. ماشي بالضرورة أن الأذن ما بقاتش كتستقبل هذاك الصوت. مثلا إذا كنا كنعيشوا حدا واحد الطريق اللي فيها الزحام بزاف، فنقدروا ما نستقطبوش يعني، ولا الصوت ديال كل طوموبيل كدوز، نقدروا مثلا ما نفيقوش على الصوت ديال كل طوموبيل كدوز. ولكن إذا جاو شي صوت اللي غير معتاد، بحال مثلا انفجار ديال شي إطار ديال السيارة، ولا شي فرامل قوية، شي فران كيكون قاسح شوية، يمكن أننا نردوا ليه البال بالزربة. هادشي كيعني أن الدماغ ديالنا مازال كيراقب البيئة الصوتية، ولكن ما كيستهلكش الانتباه ديالنا مع كل صوت اللي هو متكرر. فما نعتمدوش فقط على الإحساس ديالنا بأننا تعودنا على الضجيج باش نقدروا نقيموا التأثير ديالو علينا. الدماغ كيتعلم شنو اللي هو متوقع وأشنو اللي هو مفاجئ، لأنه كاين فرق بين صوت اللي متكرر ومتوقع وصوت اللي هو مفاجئ. الصوت ديال الطوموبيلات اللي كنسمعوه في هذاك الشارع كل نهار يمكن انه يكون ولا واحد الحاجه مالوفه بالنسبه لنا، ولكن الى سمعنا فجاه يعني واحد صوت ديال الزجاج اللي كيتكسر، او لا شي صراخ، او لا شي حاجه اخرى، فالدماغ ديالنا كينتبه ليها فورا، لان الدماغ ما كيتعاملش مع الاصوات فقط على اساس الشده ديالها، وانما ايضا على اساس المعنى ديالها والتوقع ديالها. فالصوت اللي كنعرفوه يقدر يولي اقل ازعاج، بينما الصوت المفاجئ يمكن يرفع مستوى الانتباه عندنا بسرعه. هادشي علاش يعني لهذا السبب يمكن انه يولي الصمت نفسه غريب في بعض الاحيان. وهنا واحد الحاجه اللي هي مثيره للاهتمام، فالشخص اللي كيعيش سنوات في واحد المدينه

فيها مزحام يعني وعامرة بزاف وفيها الضجيج، يقدر يسافر لشي منطقة اللي كتكون هادئة بزاف، وكيحس في ديك الليلة الأولى أن الصمت قوي، صمت كتير، وكيقول واش ما كاين حتى شي صوت هنا. مع الراس ديالو الانسان كيبقى يفكر بحال هكا، ويقدر يلقى صعوبه في انه ينعس لان الصمت بالنسبه ليه ولا مزعج. ماشي لان الصمت مزعج بالطبيعه ديالو، ولكن لان الدماغ تعود على مستوى معين من الاصوات، وهذا الشيء علاش ملي كيتغير المحيط فجاه كيحتاج الدماغ ايضا الى وقت كافي من اجل يعني التاقلم. فاذا انتقلنا من واحد البلاصه اللي هي فيها الضجيج بزاف لبلاصه اللي هي هادئه، خصنا نعطيو لنفسنا واحد شويه ديال الوقت، لان هذا الاحساس الغريب في البدايه راه شي حاجه اللي هي طبيعيه. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل موسيقي وغادي نكملوا معكم في الموضوع ديالنا ديال هذه الفقره هذه. غادي نخليكم مع حاتم عمور وتوسن شوفي، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، حاتم عمور وتاوزن في الأغنية ديالهم الجميلة شوفي، والموسيقى مازال مستمرة في ويكاند الصيف. ودابا من بعد ما سمعنا لحاتم عمور وتاوزن غادي نسمعوا لدوزي أغنية الموجة.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مساعدنا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو واش إلا تعودنا فعلا على الضجيج ما كنبقاوش نسمعوه. دابا نطرحوا واحد السؤال ديال إذا تعودنا على الضجيج واش فعلا ما كيبقاش يأثر علينا؟ فالراحة من الضجيج شيء والصحة السمعية شيء آخر. يمكن الإنسان أنه يتعود نفسيا على واحد صوت معين، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أن التعرض الطويل لمستويات مرتفعة من الصوت كيولي بلا مخاطر، خصوصا ملي كيكون الصوت مجهد بزاف أو لا كيستمر لواحد الفترات اللي هي طويلة. فالودن ديالنا ماشي آلة اللي يمكن لها تحمل أي مستوى من الصوت إلى ما لا نهاية، وهذا الشيء علاش الأشخاص اللي كيعيشوا أو اللي كيخدموا في واحد البيئات اللي هي فيها صداع بزاف ضجيج بزاف كيحتاجوا إلى أنهم يردوا البال أكثر لحماية السمع ديالهم. والضجيج يمكن يأثر على النوم حتى إلى ما كناش كنفيقوا، نقدروا نقولوا أننا وإحنا كنعسوا عادي وخا الصوت ديال الطوموبيلات ما بقاش كيبرصنا، ولكن النعاس ماشي فقط مسألة ديال أننا نحلوا عينينا أو لا، لأن الأصوات المتكررة والمفاجئة يمكن أنها تأثر على الاستمرارية ديال النوم والجودة ديالو حتى ملي ما كنتذكروش أننا استيقظنا. وهذا الشيء علاش يمكن الشخص أنه يقول أن أنا كنعس مثلا 8 ديال الساعات ولكن كيفيق في الصباح وهو كيحس باللي بحال إلا ما ارتاحش بالشكل الكافي. طبعا النوم كيتأثر بعوامل كثيرة وما يمكنش أننا نحملوا الصداع بوحده المسؤولية، ولكن الضجيج راه كيتعتبر أحد العوامل اللي يعني خاص أننا ناخذها بعين الاعتبار. والضجيج المستمر يمكن أنه يستهلك جزء كبير من الانتباه ديالنا حتى ملي يعني ما كنركزوش عليه. يمكن الضجيج المستمر أنه يخلي الدماغ ديالنا يخدم في واحد البيئة اللي مليئة بالمعلومات، خصوصا إذا كان الصوت متقطع أو لا غير متوقع، وهنا يمكن أنه يكون مزعج أكثر مثلا أثناء القراءة.

الظروف ديالهم والتجارب ديالهم والطبيعة النوم ديالهم، ويقدر يكون صوت معين عادي بالنسبة لواحد الشخص ولكن مزعج جدا بالنسبة لشخص آخر. إذن واش يمكن تعودوا على الضجيج حتى ما نبقاوش نسمعوه؟ نعم، الدماغ يقدر يتعود على الأصوات المتكررة وكيخليها في الخلفية حتى ما تبقاش يعني حنايا كأشخاص ما نبقاوش واعيين بها يعني طوال الوقت، ولكن هادشي ما كيعنيش أن الصوت اختفى، ولكن يعني بالضرورة أن التأثير ديالو اختفى بالكامل. فنحاولوا نجربوا نسولوا أنفسنا واحد السؤال ديال واش تعودنا على الصوت فعلا ولا غير تعلمنا كيفاش ما ننتبهوش ليه، لأن بعض الأصوات يمكن أننا نتعلم ونتجاهلها ولكن الجسم ديالنا أحيانا كيحتاج لشي حاجة أخرى اللي ما كنقدروش أننا نسمعها أصلا، اللي هي لحظة من الهدوء. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شويه غادي يكون معنا الاستاذ محمد بن قاسم، استاذ في ماده الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يتكلم لنا على موضوع اللي كيشغل بال العديد من التلاميذ الحاصلين على البكالوريا، اللي كيطرحوا داك السؤال ديال عندنا البكالوريا ولكن مازال ما عارفينش فين غادي نقراو، فكيفاش نختاروا المسار الدراسي، ومجموعه من المعلومات الاخرى اللي غادي نتكلموا عليها مع الاستاذ محمد بن قاسم بعد موجز العاشره والنصف. خليكم معنا.

ترقبوا مهرجان أورانج باليت في موسمه الجديد لاكتشاف المواهب المغربية. فضاء جيمين فري تو بلاي، مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع عشرة ديال المواهب بحفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة ستاتية، أيام 21 و 22 غشت في ساحة النيفادا بالدار البيضاء. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج، المساند الرسمي للمواهب المغربية.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم مجدد مستمعينا الكرام. إذن في انتظار أنه يلتحق بنا الضيف ديالنا الأستاذ محمد بن قاسم باش نتكلموا على الناس اللي عندهم الباك ولكن حتى لدابا مازال ما عارفينش فين غادي يقراو وأشنو التوجه اللي غادي يديروه في المسار الدراسي ديالهم بعد البكالوريا. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام مع الضيف ديالنا الأستاذ محمد بن قاسم من بعد ما نسمعوا الأشكاين في عيسى وستايل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في ويكند الصيف. إذن كيف ما ذكرنا سابقا الفرحة ديال البكالوريا تقدر تكون داز تتصاور الاحتفالات ربما يكون كل شيء سهلة، ولكن بالنسبة لبعض التلاميذ كيبدأ واحد السؤال اللي محير بزاف، ها أنا شديت الباك ولكن شنو غادي ندير من بعد؟ كاين اللي عارف من قبل شنو غادي يدير، ولكن كاين اللي مركز فقط في الباك، كان مركز في الامتحانات ديالو وكيقول من بعد وغادي نشوف، حتى لقى راسو في اخر شهر غشت ومازال ما حسمش شنو المدرسه اللي غادي يقدر يقرا فيها وشنو هو التخصص ولا حتى المسار اللي غادي ولا هو باغي يمشي فيه، وهنا كيبدا القلق. واش مازال الوقت؟ مازال عندنا الوقت فين نقدروا نديروا شي حاجه؟ شنو هي الاختيارات المتاحه؟ واش نقدروا نختاروا المدرسه باش ما نضيعوش العام؟ نقدروا نختاروا اي مدرسه كيف ما كانت؟ واش الا ما لقيناش بلاصتنا في شي مدرسه غادي يقدر يكون كل شيء سهل؟ وباش نقدروا نجاوبوا على هذه الاسئله هذه اكيد غادي نطرحوها اليوم على الاستاذ محمد بن قاسم، استاذ في ماده الفيزياء وناشط في مجال التوجيه المدرسي، باش يقدر يعطينا مجموعه من المعلومات اللي غنتقاسموها اليوم مع بزاف ديال التلاميذ او نقولوا الطلبه اللي مقبلين على التعليم العالي. غادي نقول اهلا بك استاذ بن قاسم وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا سي محمد وشكرا لك على الدعوه، وسعيد مره اخرى باش نكون معاك ومع المستمعين ديال اذاعه ميديا مره اخرى.
0: اهلا اهلا بك استاذ بن قاسم، وحنا كنكونوا فرحانين بزاف بالتواجد ديالك معنا. فاول حاجه غادي نبداو بها ربما خاصنا نوقفوا شويه عند هذا الاحساس اللي كيحسوا به التلاميذ ديال ان حنا في الاواخر ديال شهر 8 وخاش دينا الباك ومازال ما لقيناش مدرسه، واش الوقت يقدر يكون فات علينا؟ لان التلميذ او الا كان شي تلميذ كيسمع لينا هذا الصباح ممكن يكون مقتنع بانه تعطل بزاف. واش التلميذ اللي وصلنا دابا لاخر شهر غشت نقدروا نقولوا بانه خاصو

0: قلق لأنه مازال ما حسمش المسار دياله ولا مازال عنده اختيارات اللي يقدر أنه يقدر يديرها باش يكمل في المسار الدراسي دياله.
1: هو باش نجاوبك سي محمد على هذا السؤال، فطبعا احنا في الأواخر ديال شهر غوست، فالاختيارات تقريبا قلت، ما بقاتش الاختيارات اللي كانت عند التلميذ في الأول من اللي كان يلا شبر البكالوريا، ولكن عموما راه باقي كاين يعني مجموعة ديال اختيارات اللي ممكن أنه يديرهم واللي ممكن أنه ينقض كما كنقولوا به باركور ديالو.
0: نعم نعم، وكيكون الاختيار مبني احيانا على شنو نقدر نقرا ولا شنو قرا صاحبي او لا، يعني بعض المرات المشكل كيكون تلاميذ عندهم الباكالوريا ولكن ما عندهمش واحد الجواب على جواب واضح على شنو خصهم يقراو. كيكون كيف ما قلنا اختيار كيكون مبني على شنو قرا صاحبي، شنو قال لي مثلا ولد جيران، شنو قالت لي شي خالتي ولا شي عمتي ولا شي عمي. ف كيفاش يقدر التلميذ يكتشف في هذه المرحلة بالضبط شنو المسار اللي هو مناسب ليه، وخصوصا إذا كان يعني كما قلنا مازال ما عارفش أشنو باغي يدير.
1: وطبعا هذا الشيء اللي ذكرتي سي محمد هي من الأخطاء اللي كنستعملوها كاملين يعني كمجتمع في التوجيه، لأن التوجيه سبقنا تكلمنا على هذا الموضوع، عندنا التوجيه صراحة ضعيف شوية في المغرب. لذلك فالاختيارات كما قلتي فهي كتمشي على حساب شنو داروا صحابي، شنو قالوا لي العائلة الأسرة إلى آخره. لكن التوجيه الصحيح بالنسبة لي أنا فهو كيعتمد على واحد ثلاثة ديال العناصر اللي ضروري خصها يعني تجمع باش تعطينا واحد التوجيه صحيح. أول حاجة واللي هي أساسية اللي هي الميول ديال التلميذ ولا ديال الطالب، ضروري ما خصو يكون في هذاك المجال، ما يمكنش أننا ندير واحد المجال وانا ما كنبغيهش ولا ما كنرتاحش فيه. دونك هذا العنصر الاول. العنصر الثاني هو الفرص ديال الشغل، يعني واش هذا المجال فيه فرص ديال الشغل، وبالخصوص الفرص ديال الشغل في المستقبل، لان بزاف ديال المهن اذا جينا نشوفوها دابا راه مزيانه وخدامه، ولكن مع المستقبل وفي المستقبل القريب راه ما غاداش تبقى. لذلك فهذا عنصر مهم جدا باش يكون في يعني في الاختيار ديالي. كذلك اهم حاجه هو الشغف ديالي ولا الطموح ديالي ولا الهدف ديالي، شنو كنشوف راسي انا في المستقبل. يعني هذه عناصر بثلاثه اللي خصها تجمع باش تقدر تعطيني واحد الاختيار اللي هو مهم جدا.
0: نعم صراحه الجواب ديالك كان بحال سبقتيني لواحد السؤال كنت باغي نسولك، ديال شنو هي المعايير اللي يقدر يعتمد عليها التلميذ وهو كيختار بين الجامعه او المدارس او المعاهد والتكوينات المختلفه، لان كاين واحد الخطا كيقوموا به بزاف ديال التلاميذ اللي هو كيشوفوا مثلا شي مؤسسه او شي تخصص معين ومشهور معروف بزاف وكيقول مع راسه خاصني ندخل ليه باي ثمن كيف ما كانت الطريقه ولا باي طريقه ممكنه، بلا ما يسول واش هو مناسب للقدرات ديالو اولا وحتى الاهداف ديالو.
1: وطبعا هو الجواب كيتقاطع، يعني الجواب ديال السؤال الاول مع السؤال الثاني كيتقاطع، يعني العناصر اللي خصني نعتمد عليها في الاختيار هي نفس العناصر باش نختار المؤسسه، لانني ذاك الاختيار ديالي راه غيكون في واحد المؤسسه معينه.
0: نعم.
1: دونك المؤسسه باش نختارها عندها واحد المجموعه من المعايير كيف ما ذكرت سي محمد، هي اول حاجه خصها تكون كتحقق لي الهدف ديالي. يعني ديك المؤسسه انا ملي غنسجل فيها وملي غناخذ داك الدبلوم راه غادي نوصل لداك الهدف ولا داك الحلم اللي كنت باغيه من الصغر. ثاني حاجه واللي هي مهمه وذكرتها سي محمد اللي هي الجوده ديال التكوين، يعني هاد التكوين هذا اللي كتقدموا لهاد المؤسسه واش ذو جوده ولا غير عندها غير سميه وصافي. كذلك امر مهم جدا في الاختيار ديال المؤسسات واللي كيفرق صراحه هو السمعه ديال الدبلوم. يعني كاينه واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي كتقدم تقريبا نفس الفورماسيون، طبعا كاين اختلاف ديال الجوده، ولكن مثلا هذا الدبلوم ديال هذه المؤسسه هذه كيكون مطلوب في السوق شغل، يعني كتكون عنده سمعه. كاين عوامل اخرى اللي كتدخل حتى هي في الاختيار ديال المؤسسه، بحال مثلا ممكن انها تكون بعيده على المقر ديال السكنه، يعني كاين مثلا خصوصا الإناث يعني كيبغيو شي ديبلاصاو خارج المدينة ديالهم إلى آخره، يعني كيبغيو أن هذيك المؤسسة تكون في المدينة ديالهم
0: قريبة لهم.
1: نعم يعني هادو مجموعة من المعايير، ولكن المعايير الأساسية هي اللي ذكرت في الأول، يعني واش كتحقق لي الهدف ديالي، واش الجودة ديال التكوين مهمة جدا، واش عندهم جودة ديال التكوين، وكذلك السمعة ديال الدبلوم. هادو هما المعايير اللي خصني ناخذهم باش نختار المؤسسه اللي غادي نقرا فيها.
0: نعم، ولكن هنا كنقولوا بلي ان الوقت عامل مهم بزاف، لان بعض المسالك كتكون عندها اجل ديال التسجيل اللي كتكون محدد.

0: هذا، وبعدها كيتطلب كذلك مباريات من أجل وإجراءات خاصة من أجل الولوج. هنا شنو خاص التلميذ يدير دابا باش يعرف بالضبط أشنو اللي باقي مفتوح قدامه، ولا شنو هي الأخطاء الإدارية اللي تقدر تخليه أنه مثلا يضيع عليه فرصة ديال أنه يدخل لواحد المدرسة معينة؟
1: وفعلا كيف ما ذكرتي، فأغلب المدارس تقريبا المدارس اللي يعني اللي كتكون مرموقة واللي كيكون عليها واحد السباق واحد التنافس، فأغلبها صافي سدوا سلاو المباريات، خداو اللي غيتسجلوا إلى آخره. غير هو كيبقاو لي ليزداتون، يعني الواحد لا كان في ليزداتون ما يفقدش الأمل، ما كان فقدوا الأمل ولا كان قولوا صافي سالينا، حتى كيبدا العام الدراسي عاد كان قولوا صافي هذيك المدرسة راه ما غاديش ندخل ليها. يعني إذا كنت خصوصا كنتكلم عن الناس اللي في ليزداتون، أبار سا يعني كين مدارس اللي باقي تسجل فيهم لحد الآن، حال مثلا الأو إس تي، كين ليفيستي، كين لينيس بالنسبة للتعليم، كين إنصاد ربما ديال الفن والتصميم إلى آخره. يعني باقي كين ربما الحد غادي يكون آخر أجل ديال التسجيل، يعني هبقى هاد اليومين هادي آخر أجل هو الحد. يعني ممكن أنهم يتسجلوا فيها، وكتا هي كتعتبر من المدارس العليا، وكتا هي ذات الاستقطاب المحدود. أبرص عاود كما قلنا من كنسالوا من الاستقطاب المحدود، فكيبقى لنا الاستقطاب المفتوح، وهي اللي أي طالب عنده البكالوريا يقدر يتسجل فيها. وحتى هاد الجامعات ولا هاد الكليات هادو اللي ممكن أننا نتسجلوا فيهم بأي نقطة كانت، يعني ابتداء من 10.00 ممكن لك تسجل فيها، حتى هي راه ممكن أنها تحقق بها الهدف ديالك أو لديك الحلم ديالك أو لديك المهنة اللي كتطمح ليها. وممكن تكلموا على يعني الطرق كيفاش أننا نوصلوا لهاد لهذا الهدف هذا اللي كان عندنا.
0: نعم، ومن بين اكثر الافكار كذلك اللي كتضغط بزاف على التلاميذ، كيقولوا الا مثلا ما دخلتش واحد المدرسه معينه مزيانه دابا نقدر نكون ضيعت المستقبل ديالي. واش بحال مثلا نقولوا اختيار المسار الاول، اول مسار يقدر يقوم به التلميذ يقدر يكون، واش الاختيار يعني كيبقى نهائي او لا يقدر يكون بعد واحد التغيير في المسار؟ واش ممكن يصحح التلميذ الاتجاه ديالو من بعد اذا اكتشف انه اختار التخصص اللي ما مناسبش ليه او التخصص الخطا؟
1: فعلا هذا الشيء دولي كنت جاي لك ليها سي محمد. اول حاجه بعدا باش نتكلم على واحد النقطه ديال المستقبل، الانسان كيقول ما دخلتش لهاد المدرسه ولا ما دخلتش لهاد الكليه الى اخره يمشي المستقبل ديال، هذه فكره خاطئه اللي خصنا نحيدوها من بال ديالنا. اول حاجه فالمستقبل والرزق خصوصا، لان اغلبيه ممكن يتكلم بعض المنطق يتكلم من المنطق ديال الرزق. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والانسان ما يعرفش فينا هو الرزق ديالو ولا فين كاين. ثاني حاجه هي النقطه ديال اخترت واحد تخصص معين، واش ضروري نكمل فيه؟ لا ماشي ضروري. يعني عندك العام الاول، من الاحسن في العام الاول تسجلتي في ذاك الكليه ولا تسجلتي في ذاك المدرسه اكتشفتي الاجواء ديالها، لان كما ذكرنا قبيل التوجيه عندنا ناقص، حتى كتمشي كتصادم امر الواقع، عاد كتعرف الخبايا ديال ذاك التخصص ما عجبكش، يمكن لك من العام الاول تبدل. وهذا فيه افونتاج حتى بالنسبه للناس كما قلت اللي ما قدروش انهم يتسجلوا في المدارس العليا في الاول. في الجامعات ديالنا كاين ما يسمى بالجسور لي باسغيل، يعني كدوز واحد العامين فممكن انك تدوز لي كونكور باش تدخل لمدارس اخرى. قريتي واحد العامين او لكن لي غير عام كيمكن لك تكمل في مدرسه اخرى، بحال مثلا نعطيو مثال ديال المعاهد العليا، بحال مثلا ليسكاو، مثلا لينصام، لينصال، اي معهد عالي، فممكن انك تدخل له عن طريق تسجيل في واحد الكليه ذات الاستقطاب المفتوح. مثلا تسجلتي في كليه العلوم مثلا الشعبه ديال الفيزياء والرياضيات، ممكن انه اذا ديتي الدوك ديالك اولاد دوست اولاد دوت اللي ديتيها بواحد نقطه مزيانه كتخول لك انك تدوز لي كونكور، وايضا تجيب واحد تكون يعني مفورمي ديجا مفورمي، تجيب داك الكونكور، فممكن انك تدخل كتقرا في حالك في حال هذاك اللي تسجل من العام الاول. يعني هاد القضيه هذه فهي كتمنح الطلبه هاد لافونتاج هذا. كذلك كاين القضيه الثانيه اللي هي الباك حر. حنا في المغرب عندنا هاد لافونتاج ديال الباك حر، يعني اي واحد في اي وقت يقدر يدفع الباك حر. صحيح انه كاين مشاكل ديال مرة كتكون نفس الشعبة نفس التخصص ما خصكش تدير فيه، ولكن كيكونوا شعاب اللي هما قراب. يعني مثلا ديتيها مثلا في الفيزياء يمكن لك دير في الرياضيات، فهادو عندهم

0: تقريبا نفس الآفاق. هذا غير مثال. صحيح. فالإنسان لا شاف راسه أنه نشالوا ذاك الهدف اللي كان حاطه قدام عينه، ممكن أنه يتسجل في أي كلية ذات استقطاب مفتوح أو لا حتى إذا كان استقطاب محدود وماشي هو الطموح دياله، يقرأ ذاك العام هو كيتفورما وفي نفس الوقت يدير باك حر ومن بعد كيتسجل يعاود يدفع.
1: فإذا سمحتي يا أستاذ بن قاسم، خلينا دابا نفترضوا أن واحد التلميذ كيسمع لنا هذا الصباح حاصل على البكالوريا ديالو، ما تسجل حتى في مدرسة، ربما بدا كيدخل في ديك المرحلة ديال التوتر لأنه كيشوف أن أصحابه لقاو مدارس وهو مازال ما عارفش فين غادي. فمبغيناش نعطيوه داك الكلام ديال النوع ديال صافي ما يبقاش فيك الحال، كل شيء غادي يكون مزيان، كل شيء غادي يكون.
0: شنو خاصو يدير؟
1: بغينا نعرف واحد الخطة عملية، شنو خاصو يدير إذا كان ممكن تلخص لنا واحد ثلاثة ديال الخطوات أو لا كيفاش هاد التلميذ هذا شنو خاصو يدير، شنو غيبدا اليوم، شنو غيدير؟
0: واخا دونك أول حاجة كيف ما قلت قبيل كاينه واحد المدارس تاع يعني السمعة ديالها ما بيهاش، بقلا واحد اليومين
1: اليومين دابا اليوم السبت دونك غدا الحد
0: غدا غادي تسد 23
1: باقا يعني طرق التسجيل اونلاين يقدر يتسجل
0: اونلاين المنصه ديال الوزاره ديال التعليم العالي يمكن له يتسجل. يعني اول حاجه هي هذه بعدا يزرب عليها قبل ما يفوت الوقت
1: قبل ما يسالي.
0: كذلك كيبدا البحث، كاين معاهد اخرى واللي باقي فيها التسجيل، كذلك من غير اللي تابع القطاع ديال التعليم العالي كاين معاهد اللي تابع الوزارات بحال مثلا وزاره السياحه وزاره الصناعه عندهم معاهد ديالهم اللي باقي فيهم تسجيل، يعني حتى سبتمبر كيبقى فيهم تسجيل. كذلك كاين الخيار ديال التكوين المهني وبالخصوص المدن ديال الكفاءات والمهن، نورمال حتى هما سالا فيهم تسجيل، ولكن جو بونس كاين باقي مفتوح تسجيل في السي ام سي ديال مراكش والداخله. غير هو وخسالة فيهم تسجيل راه كيبقاو يسجلوا واخا سالا تسجيل،
1: يعني مع البدايه ديال السنه الدراسيه
0: يعني كيبقاو الاماكن شاغره، يعني راه هما
1: مازال كاينه فرصه.
0: ولي زداتوند في كل شيء، راه احيانا لي زداتوند كتمشي حتى لي زداتوند الاولى الثانيه الثالثه، ربما كيفوتوا لي زداتوند هادو بالنسبه للناس اللي هما ديجا في لي زداتوند. دونك قلنا اول حاجه هو يتسجل في هادو، ثاني حاجه يدير واحد البحث في الانترنيت، يقلب شويه في الانترنيت على المدارس اللي هما باقين ولا اللي ممكن انه يكون فيهم، ثم انه يتحرك شويه يمشي يسول، سير لهاد المدرسه هذه، سول سير لهاد المعهد هذا، سول في الواقع، لان احيانا المعلومه اللي كنلقاوها في الانترنيت راه ماشي هي اللي في الواقع. سير كما كنقولوا لي طابليسمون تما، سول وخذ المعلومه صحيحة، تسدو في باب قدام عينك هاد الحلول كاملة، كيبقى لك الجامعات ديال ولا الكليات ديال الاستقطاب المفتوح، وراه هما ما بقاش فيهم الاجل بزاف، اخر غش صافي غيتسد. مهم اول حاجة تسجل، وتسجل في شي تخصص قريب لداك الشيء اللي باغي انت. باغي الهندسة تسجل في الفيزيك او لا في الماط، باغي مثلا الطب حتى هو تسجل في الماط ولا الفيزيك او لا الاس في تي الى اخره، تسجل في واحد تخصص اللي قريب لك اللي ممكن انه يديك داك التخصص اللي باغي من بعد. سواء انك انطلاقا من داك العام كما قلنا قبل، انطلاقا من الدوق تقدر تكمل به او لا احيانا حتى الاجازه، او لا حتى اذا ما كملتيش بداك الدبلوم ديالك ممكن كما قلت بالبكالوريا ديالك سواء ديال هذا العام او لا باك حر يمكن لك تدفع. لان كاين بزاف ديال التلاميذ اللي البكالوريا ديالهم كتخول يدوز كونكور، ولكن ما جابش كونكور، دونك خصك تبدا البريباراسيو ديال لي كونكور. بحال مثلا الطب اغلبيه كيقدر يدوزها 12 في المعدل اللي كياخذوا، فكيمكن لك بدا تبريباري من دابا. دونك باغي واحد المدرسه بدا تبريباريها من دابا،
1: يعني تحرك ما تبقاش جالس. واضح استاذ بن قاسم، شكرا لك بزاف على كاع المعلومات القيمه اللي بارطاجيتي معنا هذا الصباح، شكرا لك بزاف. وكنتمنى كاع التلاميذ اللي كيسمعوا لنا هذا الصباح انهم ينوضوا يتحركوا، ما يبقاوش جالسين وكيتسناو، لان الحاجه ما غاديش تال بين يديك، خاصك ضروري تخدم عليها. فكنتمنى التوفيق دائما للجميع. استاذ بن قاسم شكرا لك مره اخرى، اكيد نتلاقاو معك الاسبوع القادم ان شاء الله باش نتكلموا على كيفاش نوجدوا للسنه الدراسيه الجديده
0: ان شاء الله بكل فرح.
1: شكرا بزاف استاذ،
0: كاين بزاف ديال المعلومات اللي ما كرهناش انهم بارطاجيوهم مع الطلبه والتلاميذ، ولكن
1: شوف حتى الناس اللي مثلا ما قدروش يلقاو بزاف ديال المعلومات يقدروا يدخلوا عندك لاباج ديالك ديال انستغرام بروف محمد بن قاسم، فيها بزاف ديال المعلومات اللي كتبارطاجيها وكتشارك

0: مع التلاميذ اللي كيسمعونا. وشكرا لك بزاف مرة أخرى،
1: العفو
0: ونتمنى
1: سي
0: لك
1: محمد،
0: التوفيق. شكرا.
1: وشكرا، وكنت سعيد في الحلقة معك ومع المستمعين ديال المذيعة.
0: حتى احنا كنا سعداء بتواجدك معنا. إلى اللقاء أستاذ. شكرا. مستمعينا الكرام، غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، وكنتمنى من القلب تكونوا دوزتوا معنا هاد ساعتين خفيفة وممتعة ومليئة بالفائدة، واللي كتزيد النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم كتختاروا مجال باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم، وشكر كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. موعدنا غادي يتجدد غدا إن شاء الله مع 9 ديال الصباح في عدد جديد من ويكاند الصيف، مواضيع جديدة وضيف جديد إن شاء الله، وأجواء صيفية مميزة. إلى ذلك الحين كنتمنى لكم يوم سعيد، صيف جميل، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم، إلى اللقاء.

مستمعينا معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. تصعيد خطير جنوب لبنان، إسرائيل تكثف القصف على مناطق سكنية بقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وتواصل تفجير البلدات الحدودية.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على السواحل بين الدار البيضاء والجديدة وبين أكادير والعيون، وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة الرباط الدار البيضاء، 27 درجة بطنجة أكادير، 30 بفاس، 31 بوجدة، 32 بالعيون، 34 بمراكش، و 41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا مع سحب أكثر كثافة شرق خط تيزي وز وبشار، درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 36 بتيرت، 38 بتمنراست، 41 درجة مرتقبة ببسكرة، و 48 درجة على المقيس في أدرار. في تونس أجواء مشمسة عموما مع سحب شمال خط سوس القصرين مع احتمال تساقط أمطار على مرتفعات الشمال الغربي، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 بتونس العاصمة صفاقس قابس، 37 بالمنستير، 38 بسوسة، 41 درجة مرتقبة بقفصة، و 43 درجة على المقيس في توزر.
0: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا ومرحبا محمد. إلى عناوين المنتصف: تصعيد خطير جنوب لبنان، إسرائيل تكثف القصف على مناطق سكنية بقذائف الفوسفور الأبيض المحرم دوليا وتواصل تفجير البلدات الحدودية. إسرائيل وتركيا على صفيح ساخن، نتنياهو يصعد هجومه على الرئيس إردوغان ويصفه بالديكتاتور على خلفية طلب أنقرة استصدار مذكرة توقيف دولية بهدف اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. أوكرانيا تحصي مزيدا من القتلى بنيران روسيا غدا هجوم دموي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كريفيري، والاتحاد الأوروبي يندد بالهجوم بأشد العبارات. بعد تفاهمات تونس، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتمسك

0: فاقس خيرات، ويدعو البرلمان لمسار عاجل لتجاوز عقدة المرحلة الانتقالية. في الولايات المتحدة، قاضية محكمة مانهاتن توقف سياسة ترامب لتقييد تأشيرة الهجرة لمواطني 75 دولة، وتعتبرها تجاوزاً واضحاً للقانون. بطولة BMW Championship للغولف في الرياضة، المنتصف ويندام كلارك يتصدر البطولة باستحقاق عقب يوم ثان حافل بالمنافسة بين أبرز الأسماء المصنفة. في تجل جديد لضرب إسرائيل الاتفاق الإطار الموقع مع لبنان عرض الحائط، وفي تصعيد خطير لاعتداءاتها في الجنوب اللبناني، كثفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم استهدافها لمدن الجنوب، واستهدفت بقذائف فوسفورية مناطق في قضاء النبطية. كما كثفت إسرائيل القصف المدفعي والجوي على مناطق صور وبنت جبيل وعدد من البلدات الحدودية. قد تزامن هذا التصعيد مع تحليق متواصل للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان. اعتداء إسرائيل على لبنان بالفوسفور المحرم دوليا ليس الأول من نوعه، لكن الملحوظ هو التغير في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه لبنان، كما توضح لنا سماهر الخطيب الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، اتصل بها نور الدين إيجاجان.
1: نرى بأن الاستراتيجية الإسرائيلية ربما تغيرت عن سابقاتها، كانت تنتهج استراتيجية الحرب الخاطفة، تحقيق إنجاز سريع ثم العودة، كانت تنتهج سياسة القدم البطيء، ولكن اليوم نجدها وكأنها في حرب وجودية تريد تحقيق المكاسب السريعة، وحتى لو كان الوقت كبير، يعني نحن نتحدث عن حرب منذ 2023 حتى اليوم. بالتالي الاستهدافات الفوسفور محظور دوليا، وبالتالي إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل مبادئ القانون والشرع الدولي للقانون الدولي الإنساني، وتأتي هذه الاعتداءات بطبيعة الحال توضح هذا السلوك الإسرائيلي، تمثل مخاطر عديدة على المسار التفاوضي، على المسار العسكري، مسار المفاوضات أو التوجه الأمريكي الذي كان هو لخفض التصعيد لإدارة الصراع، ولكن الغارات الإسرائيلية اليوم ربما تدفع إلى ترويع الأهالي والجنوبيين وأهالي جنوب لبنان بعدم العودة. الثانية، إحراج الدولة اللبنانية التي دخلت في مسار تفاوضي، إعلاء صوت من يرفض هذه المفاوضات، وبالتالي نقل المواجهة إلى الجبهة الداخلية اللبنانية.
0: اعتداءات إسرائيل مستمرة أيضا في الضفة الغربية المحتلة مع تصعيد استيطاني خطير. إسرائيل طرحت أول عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مخطط E1 شرقي القدس، في خطوة تهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس المحتلة، وتهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. قد دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك لوقف المخطط، فيما ندد الاتحاد الأوروبي به وبالأنشطة الاستيطانية المرتبطة، واعتبره غير قانوني وغير مقبول. بين إسرائيل وتركيا، نطاق الخلاف يتسع على أكثر من جبهة. فبعد مطالبة أنقرة الإنتربول بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، استنادا إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة تركية في حقهم على خلفية الحرب في غزة، صعد مكتب نتنياهو من جهته اللهجة تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالديكتاتور المعادي للسامية، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل التصدي لما تعتبره محاولات تركية لزعزعة استقرار المنطقة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه أنقرة وتل أبيب الاتهامات بشأن التطورات في الساحة السورية، وآخرها اتهام دمشق إسرائيل بقصف قاعدة أبو الدهور الجوية قرب حلب عقب زيارة وفد تركي للبحث في إعادة تأهيلها. عن خلفيات هذا الخلاف المتنامي وعلاقته بالساحة السورية والإيرانية أيضا، يحدثنا رامي الخليفة العلي، الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، اتصل به يوسف النعماني.
2: العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى مزيد من التوتر بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر. طبعا مذكرة الاعتقال على خلفية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق أسطول الصمود وإهانة الناشطين الذين كانوا يريدون تسليط الضوء على

0: الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، لكن العلاقات الإسرائيلية التركية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. منذ أسابيع والحديث في إسرائيل على أن تركيا سوف تكون هي الطرف الآخر بعد إيران الذي سوف تواجهه إسرائيل، نتيجة للانتقادات التي يظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الجانب الإسرائيلي، ونتيجة أيضا للخطاب السياسي للحكومة التركية التي تنتقد وبشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل. طبعا التوتر ازداد بفعل ما يحدث في سوريا، الحضور التركي قوي من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية، وإسرائيل تريد إبعاد تركيا عن الساحة السورية. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وازدادت حالة التوتر، فإن ذلك سوف ينعكس على الملف السوري خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة.
1: خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المنطقة على حد تعبيره. شدد ترامب في تصريحاته على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت عينه أن الخيارات العسكرية لا تزال مفتوحة رغم توجه إدارته نحو تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران. نواصل بجبهة قتال مفتوحة ومشتعلة أخرى. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية عدة ضربات على منشأة وبنية تحتية للنقل ومركز خدمات لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف، كما استهدفت مستودعات معدات عسكرية وخزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في مينائين اثنين إلى جانب مركز لوجستي لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. الهجمات الأخيرة لروسيا خلفت قتيلين في كل من كييف وزاباروجيا، بينما لا زال رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين إثر الهجوم الدامي الذي استهدف نهار أمس مركزا تجاريا في مدينة كريفيري مسقط رأس الرئيس زيلينسكي، خلف مصرع 16 شخصا وأدانه الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات. وتوازي هذه التحركات الميدانية لموسكو تصريحات دبلوماسية مفادها انفتاح روسيا على مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. نائب وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت تفهما لموقف روسيا بشأن أوكرانيا، مضيفا بأن الأهم في هذه المرحلة هو مدى تأثير واشنطن على قرارات كييف وداعميها الأوروبيين. ما يستشف من التصريح الروسي هو أن التفاوض محكوم عليه بالفشل، كما يرى أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية. تحدث من صوفيا ليوسف النعماني.
2: التصريح الروسي ليس جديدا، فهو قائم ومستمر دائما، وعبر كل تصريحات الروس كانت دائما نحن منفتحون على الحوار. ونلاحظ أن ربما لدى الولايات المتحدة مبادرة جديدة، لكن هذه المبادرة وكأنها أغلقت من قبل الروس قبل أن تبدأ أو قبل أن تطرح، حيث أن زخروفة تقول مع مراعاة الواقع على الأرض، يعني معنى ذلك أنه ما زال الروس متمسكون وما زال بوتين متمسك بالشروط التي وضعها. مراعاة الواقع العسكري على الأرض يعني الاعتراف بالأراضي التي قدمتها روسيا، وهذا أمر رفض سابقا، وأعتقد أنه أغلق الحوار قبل أن يبدأ عندما تكون هذه الجملة هي عنوانا للحوار، مع أنه كان سابقا هناك تصريحات فيها ليونة من قبل بوتين بأننا مستعدون للحوار بدون شروط، لكن نلاحظ الآن تغيرت الأمور. لكن السؤال الأهم، هل تستطيع واشنطن إقناع الأوروبيين بحلول لا ترضيهم أو لا تحقق هدفهم أو تؤدي إلى نوع من الهزيمة؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك حلا طالما أن هذا الشرط الاعتراف بالواقع على الأرض، هذا الشرط الروسي سيكون عنوانا للتفاوض. أعتقد أن التفاوض محكوم عليه بالفشل.
1: وعلى وقع استمرار الحرب مع أوكرانيا وقبل شهر من الانتخابات التشريعية الروسية، يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كلمة أمام مؤتمر حزبه روسيا الموحدة، وسط مخاوف في الشارع الروسي من احتمال إعلان تعبئة عسكرية جديدة عقب الاستحقاق الانتخابي. إلى أنباء منطقتنا المغربية الآن. في أعقاب التفاهمات السياسية التي شهدتها تونس وتوقيع لجنة الحوار الليبية المصغرة بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، أعاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التأكيد على تمسكه باتفاق الصخيرات.

0: والمرجعيات الأممية والدولية ذات الصلة، داعيا مجلس النواب إلى فتح مسار عاجل ومباشر لمعالجة النقاط العالقة وتحويل ما يمكن التوافق عليه إلى ترتيبات قانونية ومؤسسية تمهد لإجراء الانتخابات. وشدد المجلس على أن أي تفاهم سياسي لا يمكن أن يحل محل المؤسسات صاحبة الاختصاص أو يتجاوز المسار القانوني، مؤكدا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تظل السبيل لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية. نتابع في الموضوع تعليق إسماعيل السنوسي الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس، اتصل به نور الدين إيكاجان.
1: خريطة الطريق لم تصل إلى مستوى نستطيع أن نقول أنها نجحت في إطلاق عملية سياسية ليبيا تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، بمعنى أن المحارثة المتحدة من أجل كسر الجمود عبر اللجنة 4+4 لعله يكون يعني إنجاز للأمم المتحدة، ولكن إلى الآن رأينا هناك شكاوى من عدم وجود الشفافية في الحوار بين هذه الأطراف، وبالتالي المطلوب منها تضع هذا الاتفاق على طاولة أطراف الاتفاق السياسي الليبي وهي مجلسي النواب والدولة من أجل مناقشتها التشريعات لازمة التي تعالج كل النقاط الخلافية على القوانين الانتخابية وعلى تشكيل الحكومة التي تشرف على البلاد ما قبل الانتخابات. إلى الآن لم يحصل أي شيء، ليس هناك أي خطوة عملية في سبيل تنفيذ خريطة الطريق أو في سبيل يعني الوصول إلى عملية سياسية كما قلنا تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. إلى الآن ليس هناك أي خطوة عملية، إنما هي فقط محاولات. أيضا هناك تقارب بين مجلسي نواب الدولة والمجلس الرئاسي، وهناك حتى يعني رعاية دولية كلها تحاول ربما أن تشجع الأطراف الاتفاق السياسي الليبي في مقدمتها البرلمان ومجلس الدولة والرئاسي طبعا على أن ينفذوا الالتزامات التي تقع على عاتقهم باعتبارهم جهات تشريعية بالذات يعني مجلسي النواب والدولة.
0: نواصل من تونس مع ملف الهجرة غير النظامية. المرصد التونسي لحقوق الإنسان أعلن اليوم أن ما لا يقل عن 13 تونسيا باتوا في عداد المفقودين إثر غرق مركب للمهاجرين قبلة السواحل التونسية أثناء إبحاره باتجاه إيطاليا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رئيس المرصد أن المركب المنكوب كان قد انطلق فجر الخميس الماضي من السواحل التونسية، وأن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إغاثة شخصين أحدهما في حالة حرجة. ملف الهجرة يقودنا إلى الولايات المتحدة مع انتكاسة قضائية جديدة لإدارة الرئيس ترامب في هذا الملف، إذ ألغت قاضية في محكمة مانهاتن قرار لوزارة الخارجية الأمريكية يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول، معتبرة أن السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي تتعارض بوضوح مع قانون الهجرة الفيدرالي. التفاصيل معك عثمان الطاهري.
2: الحكم الصادر عن قضية محكمة مانهاتن اعتبر أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يملك صلاحية فرض هذا التعليق على أساس جنسية مقدم الطلب. الملف عاد إلى الواجهة بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات تعنى بحقوق المهاجرين إلى جانب متقدمين لتأشيرة الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المعنية. في المقابل تدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجندة متشددة في ملف الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين ترى جماعات حقوقية أن هذه السياسات قد تنتهك الحقوق القانونية وتثير مخاوف من التمييز على أساس عرقي. وكانت هذه السياسات قد شملت رعاية أساسا في دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان إلى جانب جنوب آسيا والشرق الأوسط، بذريعة أن مقدمي طلبات من هذه الدول قد يصبحون عبئا على الدولة ويعتمدون على الموارد الحكومية الأمريكية. يأتي ذلك في سياق حملة أوسع شهدتها السياسة الأمريكية للهجرة، إذ سبق وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت منذ بداية العام 2025 أكثر من 175 ألف تأشيرة سفر بحجة انتهاك شروط التأشيرات أو ارتكاب جرائم أو إساءة استخدام نظام الهجرة وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.
0: نبقى في الولايات المتحدة لنفتح الصفحة الرياضية. وBMW Championship ثاني محطات بطولة الفيدكس كاب للغولف، الأمريكي وينهام كلارك في الصدارة بعد أداء قوي في ثاني أيام المنافسة المليئة بالإثارة والمفاجآت. يوسف الشاطر.
3: انفرد الأمريكي واينتهايم كلارك بصدارة بطولة BMW Championship ثاني محطات الأدوار الإقصائية لكأس الفيدكس بعدما سجل الجمعة جولة من دون ضربة بوغي بواقع 66 ضربة ليرفع رصيده إلى 12 ضربة تحت المعدل بعد 36 حفرة. كلارك كان ضمن خمسة لاعبين تقسموا الصدارة بعد الجولة الأولى قبل أن يحسم الانفراد بها بفضل ضربة بيردي في الحفرة 17 منهيا الجولة بخمس ضربات بيردي و 66 ضربة في المجمل. يحتل مواطنه غاري وودلاند المركز الثاني بفارق ضربة واحدة برصيد 11 ضربة بينما جاء جي جي سبون ثالثا بعشر ضربات. ويندهايم كلارك تحدث بعد اليوم الثاني الحافل.
4: سددت بعض الضربات الرائعة طوال اليوم وكانت بعض ضرباتي قريبة جدا من الحفرة لدرجة أنني لم أحتاج إلى تسديد الكرة مرة أخرى. سعيد جدا بضربة الاقتراب والضربات القصيرة وبمستواي بشكل عام.
3: على جانب آخر حافظ روري ماكيروي على حظوظه في المنافسة بعدما سجل 69 ضربة ليحتل المركز الثامن بفرق خمس ضربات عن كلارك. وفي المقابل استعاد المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر توازنه بجولة رائعة من 65 ضربة تضمنت خمس ضربات بيردي في النصف الثاني لكنه بقي عند ثلاث ضربات تحت المعدل بعيدا عن صدارة البطولة. ويأتي تقدم كلارك بعد أسابيع من تتويجه بلقبه الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ما يعتبر حافزا إضافيا على الصعيد المعنوي من أجل تحقيق لقب آخر.
0: شكرا لك يوسف. معك ننهي العرض الإخباري المفصل ورحلتنا الإخبارية تتواصل الآن بمحطة ضيف المنتصف. لا حديث على ضفتي المتوسطي في الأسابيع الأخيرة إلا عن ملف الهجرة، لكن البحر الأبيض المتوسط لم يعد المعبر الوحيد للمهاجرين الحالمين ببلوغ أوروبا. فمع تشديد الخناق الأمني شمالاً واكتفاء العواصم الأوروبية بتفويض عبء حراسة الحدود لدول العبور المغربية، غير المهربون بوصلتهم جنوباً ليبرز طريق الأطلسي الممتد نحو جزر الكناري كمسار بديل. هذا الأسبوع لوحده خفر السواحل الموريتاني أنقذ المئات على متن قوارب متهالكة تنطلق من سواحل غامبيا ودول الجوار لتقارع أمواج الأطلسي العاتية. ولمناقشة دينامية هذا المسار وخلفيته ينضم إلي مباشرة من واكشوط الباحث الإعلامي الموريتاني الولي سيد الهيباب. أهلا بك سيدي.
5: أهلا وسهلا.
0: تشديد الرقابة الصارمة في البحر الأبيض المتوسط وتخلي الأوروبيين عن مسؤولياتهم بإلقائهم ثقل هذا الملف على كاهل دول العبور المغربية أدى إلى تغيير جذري في خرائط الهجرة. إلى أي حد سيد الوالي يمكن القول إن المقاربة الأمنية الأوروبية هي التي صنعت طريق الأطلسي ودفعت المهاجرين نحو هذا المسار الأكثر دموية؟
5: الحقيقة أن الأوروبيين هم الذين يحددون هذه الأمور لأن الهجرات لا هي إليهم ولأن الخوف منها هو منهم، وبالتالي كل الإجراءات التي تتم هي بصناعة متقنة منهم. يغيرون المسارات عندما يضيق عليهم المسار دون الآخر ولتجاوزهم، وهذا المسار الذي يمر بسواحل موريتانيا باتجاه جزر الكناري الإسبانية.
0: سيد الوالي، المحيط الأطلسي معروف يعني بقوة أمواجه، طول المسافة التي تتطلب أياما متواصلة من الإبحار، بنظركم كيف كيفت شبكات تهريب البشر مع هذه الجغرافيا القاسية، وما هي التكتيكات التي تستخدمها لجذب المهاجرين الذين يعيشون في ظروف هشاشة في بلدانهم وحثهم على سلك هذا الطريق فيما تصفه المنظمات الدولية طريق انتحاري؟
5: بالتأكيد هو طريق انتحاري لأنه يمر عبر محيط كبير ومتلطخ وشواطئ بريطانية تزيد على 600 كيلومتر، تزيد عليها شواطئ غامبيا وشواطئ السنغال، وهي أساسا التي تنطلق منها هذه الإجراء. مع أن الدول التي ليست لها إطلال على المحيطات يذهب مهاجرها إلى هذه الدول إلى غامبيا إلى السنغال، ثم يعبرون المحيط الأطلسي قبالة الشواطئ الموريتانية الطويلة جدا إلى غاية جزر الكناري التي هي أيضا أبعد من ذلك. وبالتالي هؤلاء المهاجرين لا يمتلكون تكتيكا دقيقا يمكن شرحه شرحا علميا، وإنما لأن هذه المغامرة

0: يعتمدون أحيانا على تجارب الذين سبقوهم فيسلكون نفس المسلك، وأحيانا يقعون في مصائد الرياح ومصائد تقلبات المحيط الكبير أو الكبير جدا، وبالتالي هي رحلة خطيرة لكنها رحلة مغامرة، يأتي صاحبها أو لا يأتي.
1: طيب لاحظنا، ذكرتم أستاذ الهيبة أن هذه الرحلات تنطلق من الدول الحبيسة غير المطلة على المحيط الأطلسي صوب دول تطل عليه كالسنغال وغامبيا. يعني في السنوات الأخيرة كانت هناك قوارب يعترضها خفر السواحل الموريتاني تنطلق من السنغال، الآن لاحظنا كثافة الانطلاق من غامبيا، لماذا غامبيا تحديدا؟
0: لأن غامبيا في الحقيقة هي ليست إلا شريط صغير من الأرض داخل السنغال، يعني الانطلاق من غامبيا هو انطلاق من السنغال والعكس صحيح، لأن غامبيا هي جزء من السنغال. ومع ذلك التسهيلات داخل غامبيا الأمنية، يعني الأمن الغامبي أقل حرصا على المهاجرين من السنغال، وبالتالي ينطلق الكثيرون بسهولة ذلك من غامبيا. ولكنني كما قلت والانطلاق من غامبيا تماما والانطلاق من الشيطة، لأن الماليين الذين يأتون للجزء يمرون عبر السنغال إلى غامبيا، وهذا لا مناص منه، والذين يأتون كذلك من كينيا لا بد أن يمروا بغامبيا للوصول إلى شواطئ المحيط الأطلسي. إذن هي جغرافيا واحدة وفضاء واحد وساكنة واحدة وهدف واحد،
1: نعم،
0: الوصول إلى أوروبا.
1: نعم. طيب كيف يمكن أن تنقل لنا صورة تعامل السلطات الموريتانية مع هذا الملف؟ يعني في الفترة الأخيرة كان هناك تسليط كبير للضوء على رحلات الهجرة المنطلقة من البحر الأبيض المتوسط، ليبيا في السنوات الأخيرة تحولت إلى محطة الانطلاق الأولى في المنطقة، ولكن الآن تعود طرقات الأطلسي للواجهة مع هذه العمليات. كيف تواجه السلطات الموريتانية هذا الملف الشائك؟
0: بالنسبة لليبيا الأمر كان سهلا، لأن الحرب هي التي سهلت ذلك، لم تكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي، نزلت الأمن في كل مكان، وكانت الهجرة إلى ليبيا سهلة وسهلة جدا. أما بالنسبة لموريتانيا فكانت المسألة أن تتنظم موريتانيا نفسها وتستعد لهذه الهجرة الكبيرة عبر شواطئها، وهي تزيد على 600 كيلومتر، وقد نجحت فعلا في خلق بحرية قوية قادرة على حماية المحيط. نعم، خروقات كثيرة وكثيرة جدا، وتقلبات البحر أيضا تساعد أحيانا بعض هذه صوارق الموت التي لا أدوات لها للملاحة، تدخل في المياه الإقليمية الموريتانية، لكنها كثيرا ما تصادر أو تجد أمامها بحرية يقظة لها أصبحت إمكانات، وإن كان ذلك ما فلزم المطلوب، وهنا تدخل مسؤولية أوروبا الكبيرة وضرورة تحمل هذه المسؤوليات بعين الاعتبار، لأن الهجرة هي إليها ولأن المعبر هو موريتانيا، لا بد من إعادة النظر في سياسة التعاون بما يتعلق بخفر الأمن البحري والوسائل أيضا التي يجب أن تكون متوفرة حتى تضبط موريتانيا هذه الهجرة الكبيرة.
1: سيد الهيبة، أعتذر على مقاطعتك. المغرب أيضا، يعني في السنوات الأخيرة خفر السواحل المغربي، قبلت سواحل الصحراء المغربية تحديدا الداخلة، اعترض العديد من سفن المهاجرين التي تسلك أيضا طريق الأطلسي. كيف تقيمون هذه الجبهة الثانية التي فتحت للمملكة المغربية لتدبير ملف الهجرة، وهي أيضا تدبره على الواجهة المتوسطية؟
0: إذا قلتها، المغرب تجربة في الوقوف أمام الهجرة، لأنها كانت إلى عهد قريب معبر الأفارقة يأتون إلى المغرب ويحاولون الذهاب إلى إسبانيا مباشرة عبر جبل طارق والمياه المحاذية، وبالتالي المغرب تمتلك تجربة حقيقية في محاربة الهجرة غير الشرعية. لكن البحر الأبيض المتوسط ليس المحيط الأطلسي، شتان ما بينهم، البحر الأبيض هو الشريط السيد ويمكن

سيطرة وحده بأقل ما يمكن من الوسائل. لكن المحيط الأطلسي هذه مهما من المياه والشواطئ الطويلة والطويلة جدا، وبالتالي

0: 13h sur Média, tout de suite le retour de l'actualité avec la synthèse présentée par Noa Youssef. Bonjour Noa.
1: Rebonjour Martin, ahlan bikoum moussamaina. أهلا بكم. نستهل الموجز من لبنان، حيث صعدت إسرائيل بشكل خطير اعتداءاتها في الجنوب. فجر اليوم استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف فوسفورية مناطق في قضاء النبطية، كما كثفت قصفها المدفعية والجوية على مناطق في صور وبنت جبيل، وقامت بتفجيرات في عدد من البلدات الحدودية. وقد تزامن هذا التصعيد مع تحليق متواصل للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان. اعتداءات إسرائيل مستمرة أيضا في الضفة الغربية المحتلة. صباح اليوم أصيب مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق بيت لحم، وتم الاعتداء على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة شرق نابلس، فيما تم اعتقال 4 مواطنين في محافظة الخليل. قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية، كما أغلقت مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله. خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المنطقة على حد تعبيره. وشدد

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم نهى يوسف، أهلا بكم. أعرب اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن فزعه وتأثره إثر الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في كريفيري بأوكرانيا وخلفت 16 قتيلا وعددا من المفقودين. الرئيس الفرنسي وفي منشور على منصة إكس أعلن عن إرسال صواريخ جديدة اعتراضية من أجل تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن أجوائها، ودعا جميع الدول التي تمتلك هذه الإمكانات إلى الانضمام إلى هذا الجهد. ومن كييف، وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انتقادات حادة إلى موسكو، متهما الرئيس فلاديمير بوتين بتصعيد الحرب واستهداف المدنيين والبنيات التحتية. كما أعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 60 مليون أورو تشمل دعما إنسانيا وتعزيز شبكات الطاقة والدفاع ضد المسيرات. في سوريا، أصيب اليوم شخص إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في قرية بيت جن قرب الجولان السوري المحتل، وفق ما أعلن التلفزيون السوري الرسمي، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يتحقق من هذه المعلومات. الهجوم يأتي بعد 3 أيام من تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من السماح لقوى معادية بالتمركز قرب الحدود. أعلنت اليوم وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن طهران أذنت لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور من مضيق هرمز الاستراتيجي خلال الأشهر الستة الماضية. الوكالة أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية كانت استجابة لطلبات متعددة من بغداد، آخرها كان خلال زيارة محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى العراق. وفي ظل اضطراب الملاحة عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب، أطلقت كوريا الجنوبية اليوم رحلة تجريبية لسفينة حاويات من ميناء بوسان إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية، في محاولة لاختبار إمكانية اعتماد هذا المسار بديلا عن طرق الشحن التقليدية. تستغرق الرحلة نحو 45 يوما مرورا بموانئ في إنجلترا وهولندا وبولندا، بينما قد

0: يختصر المسار القطبي المسافة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بقناة السويس ونحو النصف مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. نواصل من تونس ومآسي الهجرة. وسائل إعلام تونسية أعلنت اليوم عن غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس جنوب البلاد بعد إبحاره الليلة الماضية، ما أسفر عن إنقاذ شخص واحد، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية الركاب. وبينما لم يعلن الحرس الوطني عن تسجيل وفيات، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بانتشال 4 جثث. في جديد النبأ الإفريقي، قال أمس الرئيس غيني مامادي دومبويا كل من وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي والابتكار ووزير الشغل والحماية الاجتماعية من دون الكشف عن أسباب القرار. وتأتي الإقالتان بعد أقل من شهر على تعديل حكومي جزئي أجره الرئيس في 27 من يوليو شمل تعيين 5 وزراء جدد. نختم بالنبأ الرياضي وجديد الانتقالات الصيفية في عالم كرة القدم. حارس المرمى المغربي الشاب شعيب العروش خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم انتقل إلى نادي ستاد غيم الفرنسي لمواصلة تطوير مسيرته الأوروبية، وذلك بعد تألقه مع المنتخبات المغربية للفئات السنية وتتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة عام 2025، ثم في دوري محمد السادس الدولي لأقل من 19 سنة الذي أحرزه مع الأكاديمية المغربية في أبريل الماضي. بهذا نصل إلى ختام الموجز. الساعة بميديان تشير إلى الثانية زوالا والدقيقة الرابعة. بعد الفاصل تستقبلكم خديجة الفحصي في برنامجكم نقطة تحول. إلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحصي.
2: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
4: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
2: مرحبا. طيب سيد سعيد،

0: من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم. أستاذ سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
1: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية، بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة، ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة القنيطرة
0: نعم،
1: لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس.
0: نعم،
1: فصحيح هي مولد أين ولدت، ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل
0: فاس
1: شيء مدينة فاس.
0: فاس نعم
1: نعم، ففي مدينة فاس لالة خديجة كل شيء بدأ هناك. عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم، أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعض المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل، وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة بطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم، من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خططت أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات،
0: تمام،
1: لأن كانت عندي 15 سنة فقط.
0: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات، لا التكنولوجيا لا الرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
1: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح، لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث. ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقاً.
0: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
1: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريباً أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر، دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله، هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
0: طيب، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة، ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في 3 مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول أولاً كبيراً في مسارك.
1: هي للا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس

0: أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي أنذاك، ولو صوروا سعيد عويطة بأنه الإنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
1: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
0: نعم، تكون مقصودة.
1: نعم. طيب مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988 الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
0: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرتي على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعيد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر لكما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل حسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى

0: المدلك دائم أن يكون معي. فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر، فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا نعم صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
1: صحيح.
0: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن ثاني ولكن الحمد لله.
1: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض كان من المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذته. هو ليس بقرار صعب ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة وكنت آنذاك في القسم البكالوريا. فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستوي قوي جدا وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط البطولة العالم ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: وقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA. فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
1: تمام.
0: وتركت كل ما هو رياضي كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري ساعدت على عدة تخطيط في منهجي التعويضة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، في حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل للسيمينار كلها في أمريكا، أتكلم دائما على الاستراتيجية التعويضة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي، فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب، محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
0: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلت كثيرا، وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت، فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ازدواجية بينتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب، وصلنا للسؤال الصعب سي سعيد عويطة. لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك، هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك، ما أجمل يا للا خديجة.
1: تماما تماما تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت منهجية، لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة، شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا، الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال، في بلدنا. شكرا جزيلا لك.

0: أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك للا خديجة.
0: مرحبا، نورتنا. شكرا، شكرا، إلى اللقاء. شكرا.

0: Vous, à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1. Tanger, 95.3. Nador, 99.9.
2: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
3: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
2: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
4: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية سيد دانتيغي بيولوجيك وإيكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير مطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرس هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر. والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تصل سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب الموقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفنيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل جمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ، سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قرية البيوت والحرة وبليونش وواد المرسى والدلية. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة، أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
2: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت

0: أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
1: الاسم المحمية اللي هو موسى يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود أو الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان، وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق ديت خواد جيبغالطاخ.
0: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير مويرتا أو المرأة الميتة.
1: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير مويرتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونيش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجب هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير مويرتا.
0: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
1: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في عهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن، فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير مويرتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين لا مخير مويرتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية يعني تجد لا مخير مويرتا. قلت من ناحية تاريخية، يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا،

ليس فقط بالنسبه للتاريخ المغربي وانما بالنسبه لتاريخ الاسلام وتاريخ الدولي بصفه عامه. اهم حدث تاريخي وهو حدث فتح الاندلس بقياده طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجريه، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخره جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الأندلس كل يعني الجيوش المغربية التي ذهبت لتحرير أندلس بعد سقوطها يعني المتعدد بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير موقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى بسبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض، مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات السبعة لسبعة رجال كانوا معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تعرضوا لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على عالم مشهور كذلك أبو العباس السبتي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش، دفين مراكش، نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونيا. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح الإسلامي الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، وبحرة تقريبا لا يزال في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأن أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي مغاربة قبل ذلك العهد، قبل العزفيين. المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة، عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكانت إلى عهد قريب تنظم أسابيع من الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقعة أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953 التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمنطقة

0: الفئات العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوس التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما لسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا. وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا ريزيرف دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتيراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو. والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة الرطباسمير، محمية بريكشان، المنتزه الجهوي بوهاشير، المنتزه الوطني تلسمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي، بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقاري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوعا من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، السرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة. ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل ما يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي يسمى زعطوط لسانج ماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، ويعني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل الطارق، وصخر جبل الطارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل الطارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون الشركة الناحية قانونية مع المغرب، استيراده هذا القرد زعطوط. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان، خصوصا الميرو والدلافين والمرجان الأحمر. طبعا الحالة هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية. نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط، التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه

لهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان داليب، والعرام الأحمر والدرون المشهور في المغرب، والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم، والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار النباتات الطبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية يمكن سرد أربع مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية ويعني البرية، المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بالنسبة للمغاربة، ولكنها بالنسبة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة الزمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئة هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة، وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة، حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى يكون ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص، وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص باستمرار.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
2: هذه نهى يوسف، أحييكم، أهلا بكم في الموجز. نستهله من سوريا، نددت قبل قليل عبر بيان لخارجيتها بغارة لمسيرة إسرائيلية أدت في وقت سابق اليوم إلى إصابة شخص في قرية بيت جن قرب الجولان السوري المحتل. دمشق اعتبرت الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إرهابيا في المنطقة، مضيفا في بيان أن النشاط الإرهابي شكل خطرا مباشرا على القوات الإسرائيلية. ندد اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بعد انتقاده ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الدهور العسكرية السورية قرب الحدود مع تركيا. كاتس وفي منشور على منصة إكس أفاد بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد أصدر تحذيرا شديدا إلى إسرائيل اليوم، وطرح احتمالية أن تكون إسرائيل تزعج تركيا بالهجمات، واصفا الأمر بلعبة خطيرة. أعلنت اليوم وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن طهران أذنت لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال الأشهر الستة الأخيرة. الوكالة أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية كانت استجابة لطلبات متعددة من بغداد، آخرها كان خلال زيارة محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى العراق. ندد اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في كريفيري بأوكرانيا، خلفت 16 قتيلا وعددا من المفقودين. الرئيس الفرنسي أعلن عن إرسال صواريخ جديدة اعتراضية من أجل تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن أجوائها، ودعا جميع الدول التي تمتلك هذه الإمكانات إلى الانضمام إلى هذا الجهد. ومن كييف، وجه اليوم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انتقادات حادة إلى موسكو، متهما الرئيس فلاديمير بوتين بتصعيد الحرب واستهداف المدنيين والبنيات التحتية، كما أعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 60 مليون أورو تشمل دعما إنسانيا وتعزيز شبكات الطاقة والدفاع ضد المسيرات. في جديد النبأ الإفريقي، أبلغ سكان قرية ديكيرا وسط نيجيريا عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص في هجوم نفذه متطرفون أثناء صلاة

0: الجمعة. وبحسب ناجين ومصادر محلية، شن أمس مسلحون يتجاوز عددهم المئات ويرجح انتماؤهم لجماعة لاكوراوا المتطرفة، شنوا هجوما بالأسلحة البيضاء والنارية قبل أن تقع مواجهات مسلحة بينهم وبين جماعة متطرفة منافسة في المنطقة. نختم الموجز بأنباء المناخ من أوروبا. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية وفي أحدث تقاريرها حذرت من أن ظاهرة نينيو التي بدأت تتشكل قد تكون الأقوى في التاريخ الحديث وربما الأكبر منذ القرن التاسع عشر، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بأكثر من 3 درجات مئوية أواخر هذا العام. وقد تنعكس الظاهرة على أنماط الطقس والمحاصيل حول العالم، فيما يرجح أن يتجاوز عام 2027 سنة 2024 كأشد الأعوام حرارة على الإطلاق. 3:15 في الاستماع لميديا، ختام الموجز. لحظات ويلتحق بكم جواد في برنامجكم Summer Tracks Weekend.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
3: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أهلا بكم، معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز. أهلا بكم. والبداية من تونس، وبها ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسي على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل ما أدى إلى غرقه. ونقلت المصادر ذاتها عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة في إطار الجهود المشتركة لمختلف الوحدات المتدخلة. في أخبار منطقتنا المغاربية دائما وتحديدا في ليبيا، أغلق نشطاء مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس باحتجاجا على إعادة فتح المقر بعد غلقه في يونيو الماضي. ووثق حراك نشطاء طرابلس ضد التوطين عبر صفحته بموقع فيسبوك غلق المقر باللحام وطرد موظفي المفوضية الذين حاولوا دخول المقر. وطلب المتظاهرون في بيان صدر عنهم بخروج المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية من ليبيا اعتراضا على ممارستها ما وصفوه بأعمال مخالفة للقانون الليبي وإرادة الشعب. وجهتنا الآن الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، وبها نددت اليوم عبر بيان لخارجيتها بغارة لمسيرة إسرائيلية أدت في وقت سابق اليوم إلى إصابة شخص في قرية بيت جن قرب الجولان السوري المحتل دمشق. اعتبرت الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وحاملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إرهابيا في المنطقة، مضيفا في بيان أن النشاط الإرهابي شكل خطرا مباشرا على القوات الإسرائيلية. ندد اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصريحات المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك بعد انتقاده ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور العسكرية السورية قرب الحدود التركية. كاتس وفي منشور على منصة إكس أفاد بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. كان المبعوث الأمريكي الخاص قد أصدر تحذيرا شديدا لإسرائيل اليوم وطرح احتمالية أن تكون إسرائيل تزعج تركيا بالهجمات، وصفا الأمر بلعبة خطيرة. نختم الموجز بالنبأ الرياضي، حيث جدد وجديد الانتقالات الصيفية في كرة القدم. حارس المرمى المغربي الشاب شعيب بلعروش خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم انتقل إلى نادي ستاد ريم الفرنسي لمواصلة تطوير مسيرته الأوروبية بعد تألقه مع المنتخبات المغربية وتتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة عام 2025، ثم في دوري محمد

0: محمد السادس الدولي لأقل من 19 سنة الذي أحرزه مع الأكاديمية المغربية في أبريل الماضي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميدي 1 نيس موناكو 195.9.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث نددت سوريا اليوم عبر بيان لخارجيتها بغارة لمسيرة إسرائيلية أدت في وقت سابق اليوم إلى إصابة شخص في قرية بيت جن قرب الجولان السوري المحتل. دمشق اعتبرت الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة. في أخبار الشرق الأوسط، دائما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وأهمية تمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوة الرابع من يونيو 1967 وعاصمته القدس الشرقية. كما تناول الاتصال التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، في تونس ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسي على الأقل لا يزال في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل ما أدى إلى غرقه. قالت المصادر ذاتها عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة في إطار الجهود المشتركة لمختلف الوحدات المتداخلة. في أخبار منطقتنا المغربية دائما وتحديدا في ليبيا، أغلق نشطاء مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس احتجاجا على إعادة فتح المقر بعد غلقه في يونيو الماضي. ووثق حراك نشطاء طرابلس ضد التوطين عبر صفحته بموقع فيسبوك خلق المقر باللحام وطرد موظفي المفوضية الذين حاولوا دخول المقر. وطلب المتظاهرون في بيان صدر عنهم بخروج المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية من ليبيا اعتراضا على ممارستها ما وصفوه بأعمال مخالفة للقانون الليبي وإرادة الشعب. في نبأ الإفريقية، أفادت وسائل إعلام محلية اليوم بأن العشرات من المدنيين لقوا مصرعهم وتعرضوا للاختطاف جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون أمس في ولاية نيجر الواقعة وسط غرب نيجيريا. وضحت المصادر ذاتها أن الهجوم وقع قبل صلاة الجمعة في قريتي ديكيرا وبنزي التابعتين لمنطقة الحكم المحلي لبورغ قرب الحدود مع بنين، حيث اتهم مسلحون السكان المحليين. من جهتها أكدت شرطة ولاية نيجر تلقيها بلاغات تفيد بوقوع عملية اختطاف دون أن تقدم على الفور حصيلة رسمية للضحايا. توفي لاعب كرة القدم البرتغالي كيفن كاسترو اليوم عن عمر نهز 25 عاما بعدما سقط فاقدا للوعي خلال مباراة ودية جمعت فريقه ريال سبورت كلوب بنادي استريلا دي أمادورا بمنطقة ماليفيرا قرب ليشبونة. وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن لاعب خط الوسط سقط على أرضية الملعب خلال الدقائق الأولى من المباراة حيث تدخلت الأطقم الطبية للفريقين لإنعاشه، غير أن محاولتها لم تنجح في إنقاذ حياته ليتم إلغاء اللقاء، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أسباب وفاة اللاعب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: من مقاوه مقاوه التيد.
2: تخفيضات ايكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم باقل اسعار مع تخفيضات ايكيا على مجموعه كبيره من الاثاث والاكسسوارات. احسن العروض راها محدوده وكتسالي بالزربه، استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع ايكيا.ما. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء مدئة أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم وأرافقكم خلاله من الآن حتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد اليوم مستمعينا سنجدد الأسئلة حول تعديل قانوني يشدد الخناق على القرصنة في المغرب، فهل هو حماية للحقوق أم مجرد قيود جديدة على المحتوى الرقمي؟ ذلك ما سنعرفه بعد قليل. سنرحل أيضا إلى واشنطن، وبعد قرابة 6 أشهر من الحرب تنقل إدارة دونالد ترامب ثقل المواجهة مع إيران إلى جبهة الاقتصاد. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم ومستهلها بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون غالب فيس فمع الشمس في السواحل ما بين العريش والقنيطرة، ومغيم شوية مرة مرة في العشية في النواحي اللي في شرق الخط تازة أكادير السمارة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي صوت غربي ومعتدل في القوة ديالو في عامة النواحي، ما عدا في التفيلات والمنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 24 و33 درجة في عبدة، ما بين 26 و30 درجة في اللوكوس، ما بين 26 و36 درجة في السوس، ما بين 26 و41 درجة في والدهب، ما بين 27 و30 درجة في الريف ونحي الدكالة، ما بين 26 و34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و33 درجة في الشاوية، ما بين 29 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و34 درجة في الحوز، 31-32 درجة في ناحية سايس، 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-37 درجة في تادلة، ما بين 39-43 درجة في ناحية الضرعة، وما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات. وفي هذا الطقس بعض الإخوان الفلاح مالين شجر الحواميض بالخصوص الصغار منهم ما داواوش ضد القملة لأنهم ما بانت لهمش في الغلة اللي سيرات غلا الدابة، ويمكن حتى تمل الأدوية والكرة ديال التراكتور والماكينة ديال الدواء عجزتهم زيادة حتى على قلة الخدامة وتمانهم. لكن ما ينساوش أن القملة بانت كثيرة عند جل الفلاحة لأنها الطقس ديال الدابة مساعدها تكاثر بزاف، وأن هذوك الصهودات القوية بزاف والشوم والشرقي السخون أكثر من القياس اللي كانوا وقفوا لها شوية التطور ديالها، ويمكن قاع نقصوا لها شوية من البخيخشات ديالها من اللي

0: يلا فقصوا من البيض راه ما بقاوش والجو رجع مناسبها بزاف. إذن لازم المراقبة والاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساءنا باستوديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغاربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي الزهر. مرحبا بك عبد العلي.
2: مساء الخير محمد، مرحبا بكم مستمعين. يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج في إطار المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المخصصة لعودة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة. إدارة الميناء أكدت أن حركة العبور تسير في ظروف جيدة، مرجعة ذلك إلى اعتماد السلطة المينائية حزمة من التدابير التنظيمية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للعام الثاني تواليا لتسهيل انسيابية التنقل. تفاصيل عودة الجالية عبر ميناء طنجة المتوسط في تقرير الزميل زهير التومي.
3: بعد أسابيع قضوها بين ذويهم وزاروا خلالها مدنهم وقراهم، يستعد مغاربة العالم للعودة إلى بلدان الإقامة، ووجهة أغلبهم في رحلة العودة ميناء طنجة المتوسط الذي كثفت مصالحه بمعية باقي الشركاء من تدابير المواكبة لتيسير المرحلة الثانية من عملية مرحبا. جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط.
4: عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة، ومع توقع إقبال كبير خلال أواخر هذا الشهر نجدد نداء لجميع المسافرين للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. بالنسبة للمسافرين الذين يتوفرون على تذكرة مفتوحة أو غير مغلقة، تنصحهم بالاتصال بالشركات البحرية لتغيير تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء.
3: إجراءات استقبلت بترحيب كبير من لدن مغاربة العالم.
5: بالنسبة لبي فيغمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة منظمة وكل شيء النظام مزيان.
6: الصراحة احنا إذا كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت الموحد داد.
7: محيت هكو كتلقى راحتك، ماشي كتبقى يديك كتوصل يديك كتبقى حابس، كتشوف البي ديالك يديك كتدخل.
3: ولتفادي الاكتظاظ على مشارف الميناء، توصي السلطة المينائية طنجة المتوسطة المسافرين بتفادي السفر خلال أيام الذروة المتوقعة بين 25 و29 من الشهر الجاري، والتي يرجح أن تمتد خلالها فترة الانتظار قبل الإركاب لساعات طويلة.
2: نواصل المغاربية بشأن ليبيا، حيث نظم نشطاء في العاصمة طرابلس وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة سراج، للمطالبة بنهاء أنشطتها وأنشطة منظمة الهجرة الدولية وكافة الهيئات المماثلة في البلاد. ودعا المحتجون رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإصدار تعليمات رسمية بإخراج المنظمة المعنية وإلغاء التفاهمات المنظمة لعملها حماية للقوانين الوطنية الليبية. تفاصيل المشهد الميداني وردود الفعل الحقوقية مع مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
8: متظاهرون في العاصمة الليبية من حراكلا لتوطين المهاجرين غير النظاميين يعيدون إغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مرة أخرى بالسواتر الترابية بعد يوم من القيام بإزالة الحواجز أمام مقر المفوضية لاستئناف العمل بها. سالم الشعاب ناشطة في حراكلا لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
9: الاحتلال في ليبيا إرادتك مش هتقلب إرادتنا، احنا الليبيين قدمنا عليها الدم وانتي حدونا ونموتوا مش هتفتحيها هي المفوضية.
8: هذه الخطوة وجدت رفضا من بعض ممثلي المنظمات الحقوقية في ليبيا الذين اعتبروا أن قرار إغلاق المنظمات الدولية والجهات الدبلوماسية يقع على عاتق السلطات الرسمية فقط. أحمد حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
10: الحقيقة أراه يعني عمل غير مقبول وغير مشروع وخارج على القانون، ويستوجب على السلطات الحقيقة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فتهديد العاملين في هذه الوكالات وفرض تعليق عمل هذه الوكالات، هذا عمل خارج عن إطار القانون.

0: يعيش في ليبيا أكثر من مليون مهاجر غير نظامي حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، في وقت تؤكد السلطات الليبية وجود قرابة 3 ملايين مهاجر وطالب لجوء في البلاد. لميديا رافت الخير، طرابلس.
1: وفي شأن السياسية في ليبيا، جدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تمسكه باتفاق صخيرات الموقع في المغرب الهادف لإنهاء النزاع المسلح ومعالجة الانقسام، مشددا في الوقت ذاته في بيان اليوم على أن الآليات التشاورية يجب أن تظل في حدود تقريب وجهات النظر وتسهيل التوافق، وألا تتحول إلى بديل عن المؤسسات التشريعية والسيادية. وتأتي هذه المواقف عقب إعلان البعثة الأممية توقيع اللجنة المصغرة 4+4، وهي طاولة مصغرة أنشأتها البعثة الأممية توقيعها بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي في تونس ضمن خارطة طريق تقوم على إقرار إطار انتخابي وتوحيد المؤسسات في البلاد. في تونس تنطلق مساء اليوم من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل فعاليات قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية لتبسيط المفاهيم البيئية وتشجيع الحلول المحلية لتعزيز الصمود والتأقلم لدى مختلف فئات المجتمع. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية المنجز بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والجامعات الكندية وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة في تونس، تمهيدا لجولة تشمل عددا من الجهات في البلاد. كيف تساهم المبادرات الميدانية في تونس في مواجهة مخاطر التغير المناخي؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاجان على حماد الغربي الباحث في قضايا البيئة والمناخ من تونس.
2: الهدف هو دعم ثقافة الصمود ضد التغيرات المناخية وتشجيع مشاركة البلديات، اليوم نحبوا البلديات والمواطن يكونوا شركاء في البحث وإيجاد الحلول للتصدي للتغيرات المناخية. طبعا القافلة تنطلق من مدينة نابل. مدينة نابل هي مدينة رمزية لأنه المدينة تعرضت إلى تأثير فيضانات سنة 2018، تنطلق من نابل لتجوب عديد المناطق في الجمهورية التونسية. اليوم أيضا الحكومة واعية بخطر التغيرات المناخية وأنه الحلول لا تأتي من الحكومة فقط، لابد أن الحلول تأتي من الجهات المحلية أيضا من المواطنين ومن المجتمع المدني. أتوقع أنه حضور كبير يكون للمواطنين، أيضا حضور كبير لمنظمات المجتمع المدني. اليوم الوعي في تونس يعني صار في درجات يعني مرتفعة خاصة بقضايا المناخ لأنه نعيشه يعني يوميا بارتفاع درجة الحرارة، موجة كبيرة في هذه الأيام إذا توصل إلى تونس، يعني بالإضافة إلى ظاهرة الفيضانات اللي شفناها خلال الفترات السابقة شتاء وربيعا. إذن المواطن التونسي بطبيعة الحال ومنظمة المجتمع المدني تشتغل على هذه المواضيع منذ مدة كبيرة. أيضا البلديات وهذا مهم ومهم جدا، الحضور بالحلول المشتركة اللي سترفع إلى الحكومة التونسية بتأخذها بعين الاعتبار.
1: نواصل من تونس ومأساة جديدة للهجرة غير النظامية، حيث أعلنت السلطات التونسية تواصل عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين إثر غرق قارب للهجرة غير النظامية كان يقل 15 شخصا بينهم امرأة حامل على بعد نحو 14 ميلا بحريا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مؤكدة إنقاذ ناجين اثنين ونقلهما لتلقي الإسعاف الطبية. في حين تؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي استمرار عمليات التمشيط دون الإعلان عن تسجيل وفيات حتى الآن، أفادت مصادر حقوقية بانتشال ما بين 4 و6 جثث من عرض البحر وسط مساع للتحقق من هويات أصحابها ومدى ارتباطهم بالقارب المنكوب. اللحظة مع التقرير الرياضي، ومعنا هذا المساء الحسن الجابري. حسن مساء الخير.
3: مساء النور عبد العالي.
1: كرة القدم وأخبار المنتخبات المغربية، والبداية بأخبار منتخب السيدات.
3: وفي مسال مشواره في دورة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها تارانتو الإيطالية، تفوق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم اليوم برسم منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى. ستخوض فتيات المنتخب المغربي مباراتهن المقبلة برسم منافسات الجولة الثانية أمام منتخب البرتغال مساء غد الأحد بداية من 8 مساء. أما في منافسات الرجال التي تعرف مشاركة منتخبات أقل من 20 سنة، المنتخب المغربي للشباب يواجه مساء اليوم بداية من 8 مساء منتخب تركيا في مستهل مشواره في المجموعة الأولى. ويبحث الأشبال المغاربة عن تحقيق بداية مثالية تحت قيادة الناخب المغربي الفرنسي لودوفيك باتيلي قبل مواجهة منتخب تونس الاثنين القادم برسم الجولة الثانية.

0: قبل ختام الدور الأول بمواجهة منتخب مقدونيا. ونختم بأخبار المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة. وصول القاعة المغاربة وقبل لقائهم غدا وديا أمام منتخب العربية السعودية بأقادير أنهوا اليوم استعداداتهم لهذا اللقاء. حصة تدريبية أخيرة أجريت بالقاعة المغطاة الانبعاث بأقادير، ركز خلالها الناخب المغربي هشام دقيقة على وضع أخير اللمسات وإعداد المجموعة بالشكل الأمثل قبل خوض لقاء الغد الذي ينطلق بداية من 7 مساء.
1: شكرا لك الحسن. بهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظات تكون مع السمير محمد بن عبو وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبد.
1: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا اللحظة. مستمعين الكرام نفتح نقاش الحصاد. دخل في المغرب تعديل قانوني جديد يروم تشديد الخناق على القرصنة وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في خطوة تفتح النقاش حول حدود المسؤولية القانونية لمستخدمي الانترنت والمنصات الرقمية وحول مدى قدرة المقتضيات الجديدة على الحد من انتشار المحتوى المقرصن. وبينما يرى المدافعون عن التعديل أنه ضرورة لحماية الانتاج الثقافي والإعلامي والرياضي ومحاربة خسائر القرصنة، تطرح في المقابل تساؤلات بشأن تداعياته على المستخدمين وحرية الولوج إلى المحتوى الرقمي. فما الذي تغير قانونيا؟ ولماذا أثار التعديل كل هذا الجدل؟ وأين تقف حدود المسؤولية بين من ينتج المحتوى المقرصن ومن يستهلكه؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يحضر معنا الدكتور صلاح بينة، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، متخصص في مجال التحول الرقمي. أستاذ صلاح مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك لقبول دعوة ميديا. وأبدأ معك أستاذي الكريم إلى أي حد يعني يمكن أن يؤثر هذا التعديل على مستخدمي المنصات والمواقع التي تبث يعني محتويات مقرصنة؟

0: القانون الجديد او تعديل القانون كيسمح بعدا بتكييف يعني المخالفه او الجريمه. يعني كنا من قبل كنعرفوا بان المحتوى الفكري او الانتاج التلفزيوني او الانتاج السينمائي محمي من جهه حقوق المؤلف او حقوق شركه صحيح. الانتاج ولكن المخالفه اللي صعيب التكييف ديالها الا ما كانش القانون كيسمح هي البت البرامج مباشره عبر الانترنت ولا مشاركه المنتوجات عبر الانترنت. يعني كنا كنعرفوا اذا كان كتاب تم النسخ ديالو وتم البيع ديالو على اساس انه منتوج فكري فهنا يجب حمايه المؤلف وحقوق النشر وما مع ذلك. من جاء الفضاء الرقمي اللي هو الانترنت وتفتحت فيه بوابه مشاركه الانتاجات او يعني الافلام او مسلسلات او اغاني او كما بغينا نكلفوا المنتوج الابداعي فكان خاص تعديل في القانون بعدا غير باش نحميو الانتاج الفكري من المشاركه في الانترنت. وهذه المشاركه او هذا يعني النشر عبر الانترنت ياخذ بزاف ديال الصياغ. يقدر يكون كما كنعرفوا القنوات مفتوحه عبر الانترنت يقدر يكون وضع ديال واحد فيلم او كتاب او سلسله او اغنيه مفتوحه اللي بغى يعني يحملها من الانترنت او لا المشاركه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحه او المغلقه يعني عبر مجموعات بشريه. وهنا القانون جا باش يكيف حتى جريمه مشاركه يعني الانتاجات الابداعيه الفكريه الانسانيه ديال المنتجين المغاربه ولا ديال المنتجين الاجانب باش نحميوهم من هذا النوع ديال الجريمه اللي اليوم قدروا نقولوا أنها بفضل القانون الجديد فهي تعتبر جريمة.
1: نعم أستاذ الكريم لندقق ولو قليلا في هذه النقطة بالضبط حول تجريم هذه الممارسة. تجريم هذه الممارسة هل يكون يعني بحضور العائد المادي بخصوص هذا يعني التبادل لهذه المواد المنجزة أم أن العملية ستمتد تداعياتها إلى الأفراد الذين يشاركون روابط أو محتويات يعني مقرصنة دون يعني تحقيق أي عائد مالي؟
0: تحقيق العائد المالي ماشي يعني نقولوا نقدروا نقولوا واحد البند اللي يخليك الا ما كانش العائد المالي نقولوا راه ما كاينش الجريمه. الجريمه كتوقع بمجرد مشاركه وكنتكلم هنا على المشاركه ما كنتكلمش على الاستهلاك. لان انا وياك والمستمعين الكرام يقدروا يتوصلوا بواحد واحد الرابط ويدخلوا ليه ويلقاو فيه واحد العدد ديال الكتب ولا افلام ولا هذا. هنا كتولي انت غير كمستهلك.
1: نعم.
0: كاين ثلاثه ديال المستويات. كاين الذي يضع رهن للمستعملين النسخه الاولى اللي نقولوا هذيك هي الجريمه الاولى. وكاين اللي كيتوصل بالرابط وكيعاود ينشروا وكاين اللي كيتوصل بالرابط وكيستهلكوا. القانون بعدا ملي كيقول بان راه كاينه جريمه كنظن بان الصفه الاولى ديال الجريمه هي ملي كنقوم انا بوضع رهن إشارة واحد العدد ديال المستعملين واحد الإنتاج اللي ما كانش موجود عبر الصيغة الإلكترونية أو لما كانش موجود عبر بث مباشر وأنا قمت بهذاك يعني الفعل الأول اللي هو الفتح ديال الرابط باش يتمكنوا منه ناس آخرين. خاصنا نشوفوا من بعد كيفاش غيتم التنزيل ديال ديال ديال ديال القانون وكيفاش غادي يكونوا يعني طرق المراقبة. ولكن القانون أولا مصنوع أو لم مكتوب لحماية الإنتاج في الصفة الأولى ديالو. يعني اللي متعرض لتطبيق القانون هو يعني الشخص الأول أو المؤسسة الأولى تكون شركة ولا شخص اللي كتقوم بفتح الباب ديال البت ولا ديال النشر عبر الانترنت. المستهلك يقدر يوصلوا رابط ولا هذا كيجي يعني في مستويات

0: أخرى ديال تطبيق القانون، ولكن الصفة الأولى هي الناس اللي كتقوم بالنشر الأول عبر الإنترنت، كما يقدر يكون بث مباشر أو لا غير نشر محتويات إلكترونية.
1: نعم أستاذ صلاح،
0: وكما قلت لك أنه يكون يعني مقابل مادي أو لا ما يكونش، هذا ما كيعفيش من تطبيق القانون اللي هو كيحمي المادة الفكرية.
1: نعم أستاذ صلاح، يعني كما اطلعتم على منطوق القانون، ربما جاءت إشارة ضمنية إلى ما يعرف يعني بالدارجة الإي بي تي في، وهي يعني كما يعلم المستمعون والمتابعون كافة، وهي القنوات التي يعني يتم مشاهدتها عبر الانترنت، وهذه الظاهرة نلاحظها بشكل أساسي يعني في في في المقاهي وبعض المطاعم إلى غير ذلك. ما انعكاسات يعني تشديد مكافحة هذه القرصنة لهذه القنوات التي تقدم يعني أو هذه الأماكن التي تقدم خدمات البث غير القانوني؟
0: كنظن ان الاي بي تي في او اللي اليوم كنتكلموا على المقاهي، ولكن راه الظاهره شائعه في البيوت وفي المقاهي، ماشي غير في المقاهي وفي المحلات العموميه. المحلات العموميه، المقاهي، وهذوك
1: ربما الاماكن العموميه كالمقاهي والمطاعم يسهل مراقبتها ورصدها وتتبعها،
0: مراقبتها والمراقبه بدات مش حال هذه. نعم. يعني مثلا نقولوا مباريات كره القدم، او لا هذوك راه الشركات اللي كتقوم بالبث هي براسها كتقوم بالمراقبه، ما محتاجاش قانون، لانها تقدر تتابع المنخرطين ديالها وتقدر تحبس الخدمه ديالها. يعني كنظن بان القانون يعني الاستهلاك ديالو فقط لمراقبة البث في الأماكن العمومية واحد الجزء بسيط، وكنظن بأن كاين وسائل أخرى لهذه المراقبة، ولكن القانون اليوم يتيح على صعيد الوطني محاربة ماشي غير المقاهي اللي كيقوموا بالاستهلاك، لأن حتى هما نقدروا نقولوا كيستهلكوا بواحد الطريقة يعني نقولوا تجارية، لأن كيديروا واحد البث وكيجلبوا زبائن وهذا، ولكن القانون ما كيقصدش المقاهي، كيقصد يعني اللي نقدروا نقولوا اللي كيتكلفوا بالبث.
1: صحيح.
0: يعني الخادم ديال الاي بي تي في، ماشي غير المستهلك اللي غادي يشعل التلفازه وغادي يتفرج.
1: نعم.
0: كنتكلموا على الاي بي تي في، وبما ان المصطلح تخرج كنعرفوا بان كاين ملي كيكون الاي بي تي في في مقهى ولا في منزل ولا فين ما بغى يكون، كاين واحد السيرفر في شي قنت هو اللي كيصيفط لنا الخدمه. دونك القانون اليوم كيمنح للسلطات المعنيه باش تقلب على هذوك لي سيرفور اللي في هما الاصل في الجريمه، ماشي الاستهلاك.
1: نعم.
0: الخوادم. نعم. الخوادم بالدارجه باللغه العربيه كان سيرفور هو الخادم.
1: نعم. اذا استاذ
0: يعني القانون كيمنح يعني الاليات باش نقلبوا على الخوادم ونقوموا بالتوقيف ديالهم، ولكن زعما غير للاشاره الاي بي تي في كظاهره عالميه راه في غالبيه الامر الخوادم ما موجوداش حتى في المغرب، يعني راه كاينه خدمه جايه من دول عالميه موجوده في قارات اخرى، وهي اللي كتعطي يعني حتى الناس اللي كيتاجروا في هذا النوع من الخدمات راه في الغالب فهم غير يعني وسطاء باش.
1: نعم.
0: باش يفتحوا الخدمه للزبناء موجودين
1: صلاح.
0: في المغرب.
1: استاذ صلاح،
0: الخوادم على برا.
1: نعم. لندقق في هذه النقطه بالذات، يعني نحن امام فعل مجرم قانونيا حاليا، هل يمكن ان يؤدي يعني هذا التشديد القانوني الى الحد فعلا من ظاهره القرصنه، ام ان هذه الاخيره ستتجه الى اشكال اكثر تعقيدا وصعوبه في التتبع؟ وانت اشرت على ان هذه الخوادم لا توجد حتى على التراب الوطني ويصعب يعني تتبعها.
0: كنظن بان يعني الظاهره ديال البث المباشر للقنوات التجاريه موجوده في العالم باسره، واليوم ما كاينش شي حل تقني، يعني غتبقى العمليه هي عمليه ديال غادي نصعدوا في القانون، واللي بغى يخرق القانون غادي يلقى وسائل جديده وغادي يدير شويه ديال الابداع، حتى كاين الابداع في القانون وكاين الابداع في خرق القانون. ولكن الشيء اللي واضح هو ان الطبيعه لا تحب الفراغ، يعني الناس كتلجأ لهذه الخدمات، وخا نقولوا عليها

0: غير يعني نقولوا رسميه، لانه ما كاينش خدمه رسميه بثمن مناسب عبر يعني شركات الاتصالات او عبر
1: نعم
0: شركات اخرى اللي كتمنح للمستهلكين طريقه بسيطه لولوج خدمات بثمن مناسب.
1: ممتاز.
0: ما حد الفراغ كاين في الشكل الرسمي ديال الاستهلاك ديال هاد المنتوجات، فالمستهلكين او لا الوسطاء غادي يلقاو حلول اخرى باش يعطيو المستهلك والزبائن طريقه مناسبه. يعني خاصنا ماشي غير نشددوا القانون ونقولوا راه القانون اللي غادي يحميه، القانون غير كيعطي واحد الادوات للمحاربه، ولكن
1: بالفعل استاذ صلاح
0: موجود في الطلب.
1: بالفعل استاذي الكريم، بالفعل أستاذي الكريم أستاذ صلاح، المغرب أمام تحول فعلي في معركته ضد القرصنة، وربما نجاح هذا التعديل كما أشرتم أستاذي الكريم سيظل رهين بمدى فعالية آليات المراقبة والتنفيذ، والمطلوب كذلك حسب رأيكم أستاذي الكريم، ونتمنى أن يصل إلى جهات المعنية إلى جانب التشريع، يجب أن تكون هناك توعية للمستخدمين، وهذا ما نحاول هنا بميديا يعني قوله لمستمعينا الكرام. وأيضا يجب إتاحة محتوى قانوني بأسعار مناسبة وتطوير آليات تقنية أكثر فعالية لملاحقة القرصنة. آسف أستاذ الكريم على المقاطعة، لكن وقت البرنامج قد انتهى كما يشير مخرجنا عصام لذلك. إذن أستاذي الكريم وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر الدكتور صلاح بين أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط المتخصص في مجال التحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا
1: استضافة. شكرا. إذا مستمعينا الكرام فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا ومختاراتنا الغنائية لا زالت مستمرة. إليسا خوري ولولا الملامة.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: تمام السادسة مساء والدقيقة الخمسين، أنتم في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية. القصة: عبد الجبار الوزير ابن مراكش وأحد الوجوه التي بصمت تاريخ المسرح والفن المغربي لعقود طويلة. ولد سنة 1932 وشق طريقه في عالم التمثيل ليصبح واحدا من أبرز رواد المسرح والكوميديا في المغرب، حاملا معه ذاكرة جيل كامل من الفنانين ومانحا الخشبة والشاشة شخصيات ظلت راسخة في وجدان الجمهور. من مراكش إلى مختلف مسارح المغرب، حكاية الفنان الراحل عبد الجبار الوزير ترويها وفاء التوزري.
2: اي والله يجعلوا رمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم تعالى يجعل هذا رمضان بالمحبه ديال المغاربه كلها ما يتحبوا شي
3: تاني. من منا لا يتذكره؟ هو عبد الجبار الوزير صانع البهجة ورفيق المغاربة في الشهر الفضيل. قبل أن يغادرنا إلى دار البقاء رسم البسمة وأدخل الفرحة على قلوبنا بكلماته الطيبة وقفشاته المتميزة. جيلنا يتذكره بسلسلة دار الورثة، كنا خلالها شبانا نلتئم على مائدة الفطور وننتظر بكبور شخصية الأب المغربي بعفويتها وحنانها وصرامتها أحيانا.
2: فانيدا سما وفانيدا وانتي ما فانيدا ما والو. افلا فانيدا تقعبية
4: انا جاية انا فكبار
2: اقولي نعم لعدش النعم الرحى هذه ورغدا باقي ما طب.
3: كجل أبناء مراكش عرف الراحل عبد الجبار الوزير بحسه الفكاهي وروحه الخفيفة الظل. عفويته وحضوره القوي في المسرح والتلفزيون والإذاعة جعلا منه فكاهيا مخضرما محبوبا لدى كل المغاربة. لم يدرس الراحل المسرح بل درس في الكتاب القرآني، ثم تعلم حرفة صناعة المحافظ وبيعها ولعب كرة القدم قبل أن يدخل عالم المسرح بدعوة من صديقه المسرحي الراحل محمد بالقاس، واستهل مسيرته بمسرحية الفاطمة والضاوية التي شاهدها الملك الراحل محمد الخامس. انطلقت بعدها رحلته المسرحية عبر مسرحيات أنا مزوج في الله، صديق الدور العالمي، زواج بالحيلة، ثم مسرحية الحلال.
5: ما تقولين ما باش تدير مرش الصباح
2: يا ربي اكتفى الهرجية هدي ديرية. يلا جمع جمع
5: عبد الجبار.
2: نعم
5: ولا دنيا يا خويا
2: اش داك الشيء؟
5: راه انا كيخصني واحد يخدم الفكره باش غادي نعرفوا حنا هادشي.
3: عبر عبد الجبار الوزير الى عالم السينما من بوابه دور ثانوي في فيلم لورانس العرب سنه 62 و900 و1000، ثم تعددت بعدها اعماله الفنيه بين عندما تنضج الثمار وحلاق درب الفقراء وفرسان المجد وعبد عند الموحدين.
2: شوفي شوفي عرفتي ما يجيك مليح وصفيهم لينا.
3: رحل الفنان عبد الجبار الوزير إلى دار البقاء في شتنبر 2020 تاركا خلفه مسيرة فنية غنية استمرت لما يناهز 60 عاما من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية.
6: Long as we fall back into it, I hope we never put an end to it. Even though you're not that into it, heaven, have you ever been to it? 'Cause you look like you never been. You're more like a Hell's Angel. And for you, I'd rather.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
1: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميدي آن. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على تجديد أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب من المتوقع أن يكون الطقس مشمسا في معظم الأحيان على السواحل الممتدة بين العرائش والقنيطرة والصحو. في باقي مناطق المملكة درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والصويرة، 27 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون وفاس، 34 درجة بمراكش، 40 درجة بالراشدية. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم الأحيان شمال خط وهران الوادي والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 36 درجة بتمنراس، 44 درجة بغردايا، 45 درجة ببسكرة، 48 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في المناطق الوسطى والغربية من البلاد والصحو. في باقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بتبرقة، 47 درجة بمدنين، 45 درجة بتوزر، 43 درجة بقفصة، 37 درجة بالمنستير. تمام السابعة مساء باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك عبد العلي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.

0: محمد مجددا، مرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. تصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف المخططات الاستيطانية. توتر ميداني متصاعد في جنوب لبنان إثر غارات جوية وقصف إسرائيلي مكثف بقذائف فوسفورية. في المغرب توافد مكثف لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على ميناء طنجة المتوسط ضمن مرحلة العودة لعملية مرحبة 2026، وإدارة الميناء تؤكد انسيابية حركة العبور. كوريا الجنوبية تدشن رحلة تجريبية لسفينة حاويات نحو الموانئ الأوروبية عبر مصاري الدائرة القطبية الشمالية لتفادي اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. جمهورية الكونغو الديمقراطية تطلق مبادرة طوارئ لتعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو للحد من تفشي الوباء نحو دول الجوار. أهلا بكم. تصاعدت وتيرة الاعتداءات للمستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في استمرار لنسق التصعيد الميداني المتواصل منذ 8 أكتوبر عام 2023. وفي التحركات الدبلوماسية طالبت دولة فلسطين كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس بالتوازي مع إدانة الاتحاد الأوروبي التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. صورة الأوضاع الميدانية واعتداءات المستوطنين ينقلها لنا من رام الله مراسلنا ماجد سعيد.
1: على وقع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين وما يصاحب ذلك من قرارات وإجراءات إسرائيلية، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية يومياتهم التي باتت تفتقد للأمن والاستقرار. ففي الوقت الذي داهمت فيه قوات من الجيش الإسرائيلي مدن طوباس وقلقيليا ونابلس وجنين وبعض القرى والبلدات المحيطة بها، وداهمت منازل لفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، واصلت المجموعات الاستيطانية للأسبوع الثاني على التوالي حصارها لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما هاجمت مجموعات أخرى برفقة قوات من الجيش فلسطينيين في بلدة بيت فوريك القريبة وأوقعوا إصابات في صفوفهم، كما أصابوا مسنا في خربة الركيز بمسافر يطا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. المسن المصاب سعيد العمور.
2: أنا قاعد في الدار تحت لما قول المستوطن طلعت فوت على الدار حشر الأولاد والبنات هناك، هجم على البني ضربها، فأنا قدمت عليه ضربني بالمصورة على ظهري.
1: تصعيد المستوطنين والجيش الإسرائيلي يرافقه تصعيد في البناء الاستيطاني الذي يمثل المعضلة الحقيقية أمام حلم الدولة الفلسطينية، كطرح عطاءات بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع إيوان الذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، أمر يحتاج كما يقول الوزير السابق نبيل عامر إلى تحرك دولي جاد وفاعل لإيقافه.
3: يجب أن تكون لك حملة جدية لإقران الرفض المشروع بعقوبات على إسرائيل لعدم الشروع في هذا المشروع.
1: التصاعد في الاستيطان واعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين اليومية يتوقع الفلسطينيون أن ترتفع وتيرتها أكثر خلال الشهرين المقبلين التي تعيش فيهما إسرائيل سباقا انتخابيا. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: حض عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين في مقال نشر في صحيفة لوموند فرنسا والمملكة المتحدة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. والتصعيد الإسرائيلي طال سوريا هذا اليوم أيضا، حيث نددت دمشق اليوم بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان المحتل أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. وفاد التلفزيون السوري الرسمي اليوم عن إصابة مواطن باستهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جين بريف بريف دمشق، ونشرت صورة لهذه الشاحنة المتضررة. وامتدادا للضربات الإسرائيلية في سوريا، تصعيد واسع في جنوب لبنان يشمل غارات وتفجيرات لأحياء سكنية، حيث تصاعدت حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان فجر اليوم إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية. الجيش الإسرائيلي قصف عدة مناطق جنوبية لبنان بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بقضائي صور وبنت جبيل. وافدت وكالة الأنباء اللبنانية باندلاع حرائق في بلدة المنصوري جنوب صور جنوب البلاد إثر تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي. حول تداعيات التصعيد الإسرائيلي على المسارين التفاوضي والداخلي في لبنان، نتابع قراءة سماهر الخطيب الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت، حاورها نور الدين إيجاجان.
4: نرى بأن الاستراتيجية الإسرائيلية ربما تغيرت عن سابقاتها، كانت تنتهج استراتيجية الحرب الخاطفة تحقيق إنجاز سريع ثم العودة، كانت تنتهج سياسة القدم البطيء، ولكن اليوم نجدها وكأنها في حرب وجودية تريد تحقيق المكاسب السريعة، وحتى لو كان الوقت كبير، يعني نحن نتحدث عن حرب منذ 2023 حتى اليوم. بالتالي الاستهدافات الفوسفور محظور دوليا، وبالتالي إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل مبادئ القانون والشرع الدولي للقانون الدولي الإنساني، وتأتي هذه الاعتداءات بطبيعة الحال توضح هذا السلوك الإسرائيلي، تمثل مخاطر عديدة على المسار التفاوضي، على المسار العسكري، مسار المفاوضات أو التوجه الأمريكي الذي كان هو لخفض التصعيد لإدارة الصراع، ولكن الغارات الإسرائيلية اليوم ربما تدفع إلى ترويع الأهالي والجنوبيين وأهالي جنوب لبنان بعدم العودة. الثانية، إحراج الدولة اللبنانية التي دخلت في مسار تفاوضي، أعلى صوت من يرفض هذه المفاوضات، وبالتالي نقل المواجهة إلى الجبهة الداخلية اللبنانية.
0: وعلى وقع التوتر في لبنان، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% هذا العام، معتبرا أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله شكلت انتكاسة حادة لجهود الإنعاش الاقتصادي في لبنان. وفي خطوة الإنعاش قطاع النفط العراقي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب تقدمت به بغداد، وشملت مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف خلال زيارته للعراق. وفي السياق ذاته، كشفت بيانات هيئة التجارة البحرية البريطانية وفق شبكة CNN عن ارتفاع حركة السفن العابرة للمضيق بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي بعد دخول 103 سفن ومغادرة 89 سفينة أخرى. وتتزامن هذه الفراجة الملاحية مع دعوة الرئيس الإيراني اليوم إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك غداة إعلان واشنطن حربا اقتصادية على إيران. نواصل النشر بالمنطقتنا المغاربية، في المغرب تحديدا، حيث يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المخصصة لعودة مغاربة العالم نحو بلدان الأقامة. إدارة الميناء أكدت أن حركة العبور تسير في ظروف جيدة، مرجعة ذلك إلى اعتماد السلطة المينائية حزمة من التدابير التنظيمية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للعام الثاني تواليا لتسهيل انسيابية التنقل. تفاصيل عودة الجالية عبر ميناء طنجة المتوسط في تقرير الزميل زهير التومي.
5: بعد أسابيع قضوها بين ذويهم وزاروا خلالها مدنهم وقراهم، يستعد مغاربة العالم للعودة إلى بلدان الإقامة، ووجهة أغلبهم في رحلة العودة ميناء طنجة المتوسط الذي كثفت مصالحه بمعية باقي الشركاء من تدابير المواكبة لتيسير المرحلة الثانية من عملية مرحبة. جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط.
6: عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة، ومع توقع إقبال كبير خلال أواخر هذا الشهر، نجدد نداء لجميع المسافرين للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر، بالنسبة للمسافرين الذين يتوفرون على تذكرة مفتوحة أو غير مغلقة، تنصحهم بالاتصال بالشركات البحرية لتغيير تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء.
5: إجراءات استقبلت بترحيب كبير من لدن مغاربة العالم.
7: بالنسبة لبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبول راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة منظمة وكل شيء النظام مزيان.
8: الصراحة احنا داز كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت الموحد.
9: حيت هكا كتلقى راحتك، ماشي كتبقى يديك كتوصل يديك كتبقى حابس، كتشوف البيه ديالك ويدي كتدخل.
5: ولتفادي الاكتظاظ على مشارف الميناء، توصي السلطة المينائية طنجة المتوسطة المسافرين بتفادي السفر خلال أيام الذروة المتوقعة بين 25 و29 من الشهر الجاري، والتي يرجح أن تمتد خلالها فترة الانتظار قبل الإركاب لساعات طويلة.
0: نواصل النشرة من تونس. مأساة جديدة للهجرة غير النظامية، حيث أعلنت السلطات التونسية تواصل عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين إثر غرق قارب للهجرة غير النظامية كان يقل 15 شخصا بينهم امرأة حامل على بعد نحو 14 ميلا بحريا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مؤكدة إنقاذ ناجين اثنين ونقلهما لتلقي الإسعافات الطبية. في حين تؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي استمرار عمليات التمشيط دون الإعلان عن تسجيل وفيات حتى الآن، فيما أفادت مصادر حقوقية انتشال ما بين 46 جثة من عرض البحر وسط مساعي للتحقق من هويات أصحابها ومدى ارتباطهم بالقارب المنكوب. وسط اضطرابات الملاحة الدولية، كوريا الجنوبية تدشن رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر مسار القطب الشمالي، حيث أبحرت سفينة الحاويات الكورية الجنوبية بانستار أكرو من ميناء بوسان في رحلة تجريبية نحو المناء والموانئ الأوروبية عبر الدائرة القطبية الشمالية في إطار مساعي الدول الأسيوية لتنويع مسارات الإمداد وتفادي الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والبحر الأحمر. وتستغرق الرحلة نحو 45 يوما تشمل التوقف في موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا، مقلصة المسافة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% مقارنة بقناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لتخفض زمن العبور الفعلي إلى نحو 20 يوما. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من تدشين سفينة صينية خطا مماثلا عبر مسار القطب الشمالي. إلى أي مدى يمكن أن يشكل المسار الجديد بديلا فعليا لإمدادات الطاقة الأسيوية، وما أبرز التحديات لقد تواجه من حيث التكلفة وسرعة وصول الإمدادات؟ أسئلة نقلها الزميل نوردي إيجاجان إلى وائل عواد خبير الشؤون الأسيوية من نيودلهي.
10: لا شك بأن هذه الخطوة هامة جدا في ظل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، باعتبار أن الدول آسيا وجنوب شرق آسيا هي التي تعتمد بشكل أساسي على النفط من دول الخليج العربية، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد. والبحث عن خطوط إمداد أخرى هي منذ فترة طويلة يتحدث الجميع بهذا المجال، الأمر الذي يجعل من هذه الخطوة لكوريا الجنوبية خطوة جيدة كشف النقاب عن مسار جديد، وأيضا ربما ترسو هذه الدول إلى هذا المسار كما تفعل الصين، وبالتالي يكون هنا هذا الخط جديد جيدا لتوفير الملاحة والطاقة لهذه الدول المعنية. أي خط جديد بالنسبة لهذه الدول خط اقتصادي فعال يمكن الاستفادة منه. المخاوف هي طريقة التكلفة والتأخير في إيصال هذه المواد إلى جهتها بشكل سريع، لهذا السبب ربما تكون بداية لتجربة جديدة في هذه المنطقة.
0: أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ لتعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على امتداد نهر الكونغو بهدف الحد من مخاطر تمدد الوباء نحو المدن الكبرى ودول الجوار. مزيد من التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
11: يتفشى بكثافة ويتوسع بسرعة تتجاوز قدرة الاستجابة الدولية على الكبح، هكذا حذرت الأمم المتحدة من فيروس إيبولا الذي حول حياة الملايين في الكونغو الديمقراطية إلى جحيم وتحول من أزمة صحية إلى كارثة إنسانية متفاقمة. أكثر من 2500 قتيل حصيلة ثقيلة سجلت في الشهور الثلاثة الماضية، نصفهم قاتله الفيروس خلال 20 يوما فقط. واتسعت رقعة الوباء لتغطي مساحة تفوق مساحة فرنسا، وهو مركز في مناطق الشمال والشرق حيث تتلاشى البنية التحتية الصحية وتنشط الجماعات المسلحة. مشهد مأساوي دفع كينشاسا إلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة تحت اسم نهر الكونغو دون إيبولا بتمويل دولي، مرسية شبكات إنذار ومختبرات متنقلة على طول الشرايين المائية لمنع تسلل الفيروس نحو العاصمة والعديد من دول الجوار. وعلى صعيد المواجهة الطبية، استقبلت كينشاسا 16 ألف جرعة من لقاح إيرفيبو كأولى شحنات اللقاح المصنع في ألمانيا، الوحيد الحاصل على موافقة رسمية لمكافحة سلالة بوندي بوغيو الفتاكة، والذي وعدت الكونغو بتلقي 70 ألف جرعة منها. وبينما تخوض الطواقم الطبية سباقا مع الزمن، الشركاء الدوليون أمام اختبار حاسم لتطويق الوباء قبل اتساع نطاق العدوى خارج الحدود، ما يجعل التمويل حجر الزاوية في هذه الجهود.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة اللحظة، أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
12: شكرا لك زميلي عبد العالي، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم على ميديا. والآن توقيع خاص في رحيل ليلى شهيد. لا يغيب اسم فحسب، بل يترجل صوت ظل واقفا في وجه العتمة، حاملا وطنه في حقيبته الدبلوماسية ورايته في نبض الكلمات. كتب الكثير عن ليلى الفلسطينية والقليل عن ليلى المغربية، بين شهيد والمغرب، عنوان توقيع خاص لمجدون بن شريف.
13: كل محاولاتي لإنكار رحيلها تحطمت أمام مقال أنيق على ماغوك ديبلوماتيك بقلم محمد برادة. إن كان الفلسطينيون قد فقدوا أيقونة وصوتا نادر البلاغة، فإن المغاربة فقدوا صديقة صادقة برحيل ليلى شهيد. لم تكن علاقة شهيد بالمغرب علاقة بروتوكولية عابرة، بل كانت علاقة وجدان وانتماء صاغتها سنوات من العمل الدبلوماسي والحوار الثقافي والإنساني. فكما حملت فلسطين في صوتها وخطابها، حملت المغرب في قلبها، ورأت فيه سنداً تاريخياً وسياسياً لقضية شعبها. في الرباط لم تكن ليلى ضيفة، كانت تعرف الأزقة كما يعرف العابر طريق بيته، تصافح الوجوه كأنها تحفظ أسماءها. كانت تقول إن بين المغرب وفلسطين خيطاً خفياً من نور لا تراه الخرائط وإنما تشعر به الأرواح. في المغرب وجدت أصدقاء يشبهون الحلم، دفئا يخفف برودة المنفى الطويل. وجدت رفيق درب حفظ أناقتها الفكرية إيمانا ووفاء قوى شجاعتها، ويا لها من شجاعة في الدفاع عن الوطن بنبل الأخلاق وذكاء التواصل. في حب الرجل والوطنين مشت ليلى شهيد، وفي صوتها صدى مدينتين القدس والرباط. لم تعد الغربة تعني لها مسافة بين أرضين، بل كانت تعني اتساع القلب ليحمل أكثر من سماء. رحلت ليلى في زمن فلسطيني غادر، رحلت في ألم، بكل ابتسامة لطالما هزت بها الأوساط الإعلامية والدبلوماسية الغربية، لكن خطاها ما تزال بين الأرضين. كلما ذكرت فلسطين في المغرب يمر طيفها خفيفاً كنسمة صيفية، وكلما ذكر المغرب في فلسطين حضرت صورتها كجسر لا يسقط. أتذكر كل المرات التي اتصلت بها لتوضيح، لحوار، لرأي. كانت تلك الراوية التي حتى وإن اعتذرت تقنع وتبهر. معها تبدأ المحادثة بسؤال ودي: من أي مدن المغرب أنت؟ تفاجئك معرفتها الدقيقة بكل شبر من هذه الأرض، تسحرك ببيت شعري، بقصة عن أبي عمار، بضحكة أقوى من هدير المدافع. كانت تعرف أن الرأي العام يصاغ بالكلمات كما تصاغ القصائد، وأن الدفاع عن الوطن يبدأ أحياناً بجملة واضحة في توقيت صعب. هكذا كانت مؤمنة أن الكلمة متى خرجت صادقة بلغت شاطئها مهما تلاطمت أمواج الأخبار. كلما حاورتها أعجبت بقدرتها على تحويل السياسة إلى حكاية والأرقام إلى نبض إنساني. لم تكن ترفع صوتها، كانت ترفعه معنا، وحين تسكت قليلا بين جملة وأخرى كان الصمت نفسه يكتسب بلاغة. رحلت ليلى، لكن الفكرة التي حملتها ما زالت تمشي بين الكلمات. أن الحق قد يتأخر لكنه لا يموت، أن الصوت الصادق مهما بدا وحيدا قادر أن يفتح في الجدار نافذة. ليلى شهيد، ليست مجرد ذكرى لا هناك ولا هنا،

0: هي طريق نحو عالم لا ينسى من يصدقون الحق، كما كان حضورها في هذا العالم امتدادا لعدالة كما يجب أن تكون.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. مساء الخير حسن.
2: مساء النور يا محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى حديث عن كرة القدم المغربية، بداية بأخبار المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة وسود القاعة، وقبل لقائهم غدا وديا أمام منتخب العربية السعودية بمدينة أكادير أنهوا اليوم استعداداتهم لهذا اللقاء. الحصة التدريبية الأخيرة أجريت بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير، ركز خلالها الناخب المغربي هشام دقيق على وضع آخر اللمسات وإعداد المجموعة بالشكل الأمثل قبل خوض لقاء الغد. لقاء يجرى غدا بداية من 7 مساء بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير، وتدخل المباراة هاته ضمن استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لنهائيات أمم إفريقيا التي يحمل لقبها والتي ستحتضنها المملكة بين 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل، حيث سيخوض الدور الأول في مجموعة أولى تضم منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. مع أخبار المنتخبات المغربية، دائما المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يواجه مساء اليوم منتخب تركيا في مسال مشواره في دورة كرة القدم في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، ويبحث الأشبار المغاربة عن تحقيق بداية مثالية في المجموعة الأولى تحت قيادة الناخب المغربي الفرنسي لودوفيك باتيلي. عن لقاء اليوم وكيف مرت التحضيرات له، نستمع للاعب المنتخب المغربي للشباب يحيى إغيز.
3: ملي بدينا بريباراسيون ولا في المغرب لا كاستاج اللي مشينا، الحمد لله نفس البروغرام كنمشيو عليه، لي زونطريمون غادي بامبيونس مزيان، الدراري متفاهمين مع بعضياتهم، كلشي بخير. الماتش الاول بحال كاع الماتشات عاد نفكروا كل ماتش ماتش، هذا الماتش ان شاء الله نلعبوه نديروا فيه 3 بوين ان شاء الله، حيت جاي مشدي والتورنو ان شاء الله.
2: اللقاء ينطلق بدايه من 8 من هذا المساء، علما ان لقاء الجوله الثانيه للاشبال المغاربه سيضعهم امام منتخب تونس الاثنين القادم قبل ختام الدور الاول بمواجهه منتخب مقدونيا. أما منتخب الفتيات أقل من 17 سنة المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط فاستهل على النحو الأمثل مشواره في البطولة، فاز اليوم على منتخب سلوفينيا 4 أهداف دون رد، فوز تتحدث عنه لاعبة المنتخب المغربي إيمان دخيسي.
4: إحساس زوين، فرحنا المغاربة والحمد لله كنشكر الله، ودابا صافي دابا ريكوبيراسيون وكان صافي دابا فوكس الغدا وإن شاء الله ماتش تاني توا نربحوه.
2: المنتخب المغربي سيجري لقاءه الثاني برسم الجولة الثانية غدا أمام منتخب البرتغال بداية من 8 مساء. كرة القدم دائما وجولة في أبرز ملاعب كرة القدم الأوروبية، بداية من الدوري الإسباني، فلحساب الجولة الثانية من الليغا تغلب إشبيليا على ضيف أتلتيك بلباو 3-1 اليوم، ليحقق بذلك الفريق الأندلسي فوزه الثاني على التوالي. وفي الأثناء يتواصل لقاء فريق فالنسيا ضد سيلتا فيغو المباراة، ومع وصولها الدقيقة 45 تشير نتيجتها إلى التعادل 0 لمثله، على أن فريق ريال مدريد وبعد تأجيل لقائه في الجولة الأولى فيبدأ مشواره في الليغا هذا المساء عندما يحل ضيفا على نادي إسبانيول، مباراة رسمية أولى للمدرب جوزي مورينيو على رأس الفريق الملكي بعد عودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو. ويدخل الريال المباراة بصفوف منقوصة إذ سيغيب 7 لاعبين بسبب الإصابة أبرزهم إيدر ميليتاو ورودريغو. أما بطل الموسم الماضي فريق برشلونة فغدا يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق إلتشي، لقاء يبحث خلاله الفريق البلاوغرانا عن بداية جيدة في ظل تعاقدات عديدة أملا في المنافسة على كل الواجهات. عن لقاء الغد أمام إلتشي تحدث مدرب البارسا الألماني هانز فليك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم.
5: بالطبع علينا إدارة دقائق المشاركة وهذا ليس سهلا، هذه أول مباراة ويجب يجب الفوز بها والبداية بشكل جيد. لن تكون مباراة سهلة لأن إلتشي يجيد اللعب بالكرة ويخرج بها بسرعة ويحافظ على الاستحواذ. تعاقدنا مع لاعبين من أعلى مستوى وأصبحت الجودة أكبر. في النهاية هذه منافسة والجميع يتنافس من أجل اللعب. قلت للاعبين إن الجودة جيدة جدا. الأمور ليست سهلة وعلينا أن نبدأ بشكل جيد ونظفر بنقاط الفوز.
2: اللقاء برشلونة غدا ضد إلتشي بداية من 8:30 مساء. بالدوري الإنجليزي البريمير ليج مخيبة جاءت بداية فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد. المانيو بمشاركة الدولي المغربي نصير مزروي انهزم أمام مضيفه هول سيتي بهدفين لصفر. وخلال هذه الجولة الافتتاحية من البريمير ليج تعرض الدولي المغربي شاد رياض لإصابة قوية خلال هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون بهدفين لصفر. اللاعب غادر الملعب محمولا على نقالة في الدقيقة 72 بعد تعرضه لإصابة قوية. بالدوري الإيطالي بقوة ضرب حامل اللقب إنترناسيونالي ميلانو في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للكالتشيو تجاوز فريق مونزا بأربعة أهداف لواحد هذا المساء في أول جولات السيريا هذا الموسم. بعيدا عن كرة القدم في رياضة الغولف على مسالك بيل ريف كانتري كلوب تتواصل منافسات بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب ثاني محطات الأدوار الإقصائية الثلاث للفيدكس كاب المندرجة ضمن بطولة جولة اللاعبين المحترفين الأمريكية بي جي اي. الصدارة حتى حدود اللحظة يحتلها الأمريكي غاري وودلاند ب11 ضربة تحت المعدل يتقدم بفارق ضربة واحدة عن مواطنه ويندهام كلارك الذي دخل هذه الجولة الثالثة متصدرا لكنه يتراجع حتى حدود اللحظة إلى المركز الثاني. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده بقي فقرة الحصاد لتتواصل رفقة محمد بن عبو.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
7: Midi 1, Hassan Douliaou, Mohamed Ben Abou.
1: مستمعينا الكرام قبل النشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
8: Au Maroc, temps souvent ensoleillé le matin entre Larache et Kenitra, clair ailleurs. Le ciel se couvrira légèrement l'après-midi à l'est de la ligne Taza, Agadir, Smara. Clair sur le reste du pays, attention aux orages possibles sur le Moyen Atlas. Côté température, la minimale ce sera pour Safi avec 24-26 à Rabat et Essaouira. Un petit degré de plus à Tanger, Casablanca et Agadir. 30 à Nador, 32 à Oujda, Fès et Laayoun. Comptez 34 à Marrakech et Beni Mellal. C'est à Rachidia qu'il fera le plus chaud avec 40. En Algérie, temps partiellement nuageux a souvent ensoleillé le matin au nord de la ligne Oran El Oued, clair ailleurs. L'après-midi, le ciel se couvrira au nord de la ligne Batna Oran et au sud de Tamanrasset, clair sur le reste du pays. Côté température, 29 à Oran, 30 à Alger, 32 à Béjaïa, 35 à Annaba, 1 degré de plus à Tamanrasset avec 36, 37 à Tiaret et Chlef, 44 à Hardaïa, 45 à Biskra. La maximale ce sera pour Adrar avec 48 degrés. En Tunisie, du soleil le matin à l'ouest du pays, clair ailleurs. Temps ensoleillé l'après-midi à l'ouest de la ligne Sous-Kasserine, clair sur le reste du pays. Côté température, la minimale c'est pour Tabarka avec 36 degrés, 1 degré de plus à Monastir, Sousse ou encore Bizerte, 38 à Tunis, 39 à Kasserine, 40 pour Sfax et Gabès, 42 à Djerba, 43 à Gafsa, le mercure grimpera jusqu'à 45 degrés à Tozeur, 47 à Ménine, ce sera la maximale.
1: السابعة والنصف بميديا موعد إخباري جديد مع أنايس لافيال.
9: Bonsoir à toutes et tous. À la une de l'actualité ce soir, 50%, c'est le montant des droits de douane désormais appliqués à certains produits canadiens en direction des États-Unis. Ottawa et Washington ne se sont pas mis d'accord. Résultat, la guerre commerciale entre les deux pays se poursuit. Vous entendrez un expert. Donald Trump rattrapé par la justice

0: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميدي أن. لحظة مستمعينا نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميدي أن روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. بعد قرابة 6 أشهر من الحرب تنقل إدارة دونالد ترامب ثقل المواجهة مع إيران إلى جبهة الاقتصاد. وزير الخزانة سكوت باسنت يخير الدول بين قطع تعاملاتها مع طهران أو مواجهة العقوبات الأمريكية، لكن خبراء يشككون في قدرة الضغط الاقتصادي على إسقاط النظام الإيراني ويقولون إن نجاح الخطة يمر حتما عبر الصين. فهل الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة بكين من أجل عزل طهران؟ التفاصيل في ميدي أن روبورتاج مع مراسلتنا بواشنطن إكرام بن عائشة.
1: بعد أشهر من الحرب دون تسوية تحاول واشنطن هذه المرة تضييق الخناق الاقتصادي على إيران ودفع طهران إلى القبول بشروطها، ورهانه هو إغلاق ما تبقى من منافذها المالية وجعل التعامل معها أكثر كلفة بالنسبة إلى الدول الأخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على أن إيران باتت أضعف من أي وقت مضى وأن مزيدا من الضغط الاقتصادي قد يدفعها في النهاية إلى التفاوض.
2: لم يعد لدى إيران المال ولا قوة بحرية أو جوية تذكر. إنهم عاجزون عن دفع رواتب جنودهم وأفراد شرطتهم ويعانون تضخما بلغ 350%. لذلك سننتظر ونرى ما سيحدث. نحن نسيطر بالكامل على مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المحيطة به. إنهم يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكنهم في رأيي غير مستعدين بعد لإبرام الاتفاق الصحيح.
1: الحملة المرتقبة تستهدف مصادر دخل طهران وشبكات تحويل الأموال ومبيعات النفط وعملية النقل البحري، ولا يتوقف الضغط عند إيران بل يمتد إلى الدول والشركات التي تواصل التعامل معها. وزير الخزانة

0: الخزانه الامريكي سكوت بيسنت، وصف الخطه بانها اكبر عمليه عزل اقتصادي منسقه في التاريخ.
1: ستكون هذه اكبر عمليه عزل اقتصادي منسقه في تاريخ العالم، ونقول للدول اما ان تكونوا معنا او ضدنا. اذا كنتم تريدون وضع حد لهذا النظام الدموي فعليكم التوقف عن التعامل معه، اما اذا اصريتم على تحويل الاموال اليه أو شراء نفطه أو نقل الشحنات بحراً فإن وزارة الخزانة والحكومة الأمريكيتين ستستخدمان كامل قوتهما لفرض العقوبات عليكم.
0: لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بحقيقة أساسية، إيران تعيش تحت وطأة عقوبات واسعة منذ عقود، وطورت خلال هذه السنوات طرقاً للالتفاف عليها، فيما تظل الصين أكبر شريك تجاري لها. إدوارد فيشمان الباحث الأمريكي في العلاقات الدولية ومدير مركز غرينبرغ للاقتصاد الجيوسياسي يشكك في قدرة مزيد من العقوبات على تحقيق الهدف الذي تريده واشنطن.
2: تاريخيا العقوبات والضغوط الاقتصادية نادرا ما نجحت في إحداث تغيير للأنظمة، لذلك لا أعتقد أنه ينبغي لنا توقع انهيار النظام الإيراني تحت وطأة الضغط الاقتصادي. فإيران تخضع لعقوبات شاملة منذ عقود، وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي فعليا هو استهداف شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم وبفارق كبير الصين. ومع استعداد تشي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض بعد نحو شهر، يبدو لي من غير المرجح أن يرغب ترامب في إشعال حرب اقتصادية مع الصين في الوقت الراهن.
0: تفاصيل العقوبات الجديدة تكشفها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، وعندها يبدأ الاختبار الحقيقي. هل تملك واشنطن أدوات قادرة على خنق ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، أم أن طهران التي راكمت عقودا من الخبرة في الالتفاف على العقوبات ستجد مرة أخرى طريقاً لتجاوزها؟ من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.

0: طيبة مجددا مستمعينا، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. تعد رواية النار والاختيار أول رواية في الأدب النسائي المغربي، أصدرتها الروائية والقاصة خناثة بن نونة عام 1969، بعدما كانت قد سبقت إلى إصدار أول مجموعة قصصية لكاتبة مغربية بعنوان ليسقط الصمت عام 1967. خناثة بن نونة المولودة بمدينة فاس عام 1940 تعد من أبرز الأصوات النسائية في الأدب المغربي، ونالت جائزة القدس الأدبية عام 13 2000. النار والاختيار في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: أهلا بكم. كانت أول كاتبة مغربية تصدر مجموعة قصصية، لتصبح أضمومة ليسقط الصمت أول مجموعة قصصية فيما يعرف بالأدب النسائي بالمغرب. كان ذلك عام 67 900 وألف. وبعدها بسنتين عام 69 أصدرت خناثة بن نونة رواية النار والاختيار، لتكون أول رواية أيضا فيما يعرف بالأدب النسائي في المغرب. نالت عنها جائزة الكتاب وتبرعت بعائداتها لمنظمة التحرير الفلسطينية. كانت القضية الفلسطينية محورية في وجدان وانشغالات خناثة بن نونة، وكذا في وجدان وانشغالات ليلى بطلة الرواية، التي تعتبر نفسها مسؤولة بشكل من الأشكال عن النكبة، قبل أن تنتبه إلى أن العرب جميعا مسؤولون، وتقول إنهم لا يزالون يتنعمون، يأكلون ويشبعون، يرقصون ويمرحون، كأن شيئا لم يقع، كأن الصهيونيين ليسوا في بيت المقدس. لازمت القضية الفلسطينية وعي وشقاء وأدب خناثة بن نونة إلى حد اليوم. وفي عام 2013 حصلت على جائزة القدس في سلطنة عمان، ولم تتورع عن التبرع بقيمتها المالية لبيت مال القدس، قائلة: مال القدس يرجع إلى القدس. أول مجموعة قصصية وأول رواية وأول أعمال كاملة لأديبة مغربية، كما أنها أول من أصدر مجلة نسائية ثقافية في المغرب. كان ذلك عام 65 900 وألف، وكانت المجلة بعنوان شروق. المرأة والقضية الفلسطينية والإسلام، ثلاث ركائز في مسار وأدب وفكر خناثة بن نونة، ولنا أن نضيف لها ركيزة رابعة، اللغة، وهي التي قالت يوما: المرتد عن لغته كالمرتد عن دينه. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في معظم الأحيان على السواحل الممتدة بين العرائش والقنيطرة والصحو في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والصويرة، 27 درجة بالدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 40 درجة بالراشيدية، 32 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم الأحيان شمال خط وهران الوادي والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 36 درجة بتمن راست، 44 درجة بغردايا، 45 درجة ببسكرة، 48 درجة بأدرار. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في المناطق الوسطى والغربية من البلاد والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بتبرقة، 47 درجة بمدنين، 45 درجة بتوزة، 43 درجة بقفصة، 37 درجة بالمنستير، 39 درجة بالقصرين، 40 درجة بكل عمان صفاقس وكذلك بكبس. تمام 8 مساء في متابعة ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط، حيث نددت سوريا اليوم عبر بيان لخارجيتها بغارة لمسيرة إسرائيلية أدت في وقت سابق اليوم إلى إصابة شخص في قرية بيجين قرب الجولان السوري المحتل. دمشق اعتبرت الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، محاملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما تناول الاتصال التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط وفي منطقتنا المغربية وتحديدا في تونس، ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسي على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين إثر

0: غرق المركب الذي كانوا على متنه بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل، ما أدى إلى غرقه. ونقلت المصادر ذاتها عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة في إطار الجهود المشتركة لمختلف الوحدات المتدخلة. في ليبيا، أغلق نشطاء مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس احتجاجا على إعادة فتح المقر بعد غلقه في يونيو الماضي. وثق حراك نشطاء طرابلس ضد التوطين عبر صفحته بموقع فيسبوك غلق المقر باللحام وطرد موظفي المفوضية الذين حاولوا دخول المقر. وطالب المتظاهرون في بيان صدر عنهم بخروج المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية من ليبيا اعتراضا على ممارستها ما وصفوه بأعمال مخالفة للقانون الليبي وإرادة الشعب. في النبأ الإفريقي، أفادت وسائل إعلام محلية اليوم بأن العشرات من المدنيين لقوا مصرعهم أو تعرضوا للاختطاف جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون أمس في ولاية نيجر الواقعة وسط غرب نيجيريا. أوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم وقع عقب صلاة الجمعة في قريتي ديكيرا وبنزيا تابعتين لمنطقة الحكم المحلي ببورغو قرب الحدود مع بنين، حيث ذهب مسلحون السكان المحليين. من جهتها أكدت شرطة ولاية نيجر تلقيها بلاغات تفيد بوقوع عملية اختطاف دون أن تقدم على الفور حصيلة رسمية للضحايا. في أخبار الرياضة، بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم بالإسكندرية بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسة الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. ويعكس هذا الإنجاز الحضور القوي لكرة الطائرة الشاطئية المغربية على الساحل الإفريقي على الساحة الإفريقية بعدما نجح المنتخبان المغربيان في تجاوز عدد من المواجهات القوية والوصول إلى المرحلة الأخيرة من المنافسة في واحدة من أبرز مشاركات المغرب في البطولة القارية. نهاية الموجز تمام 8:04. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: مستمعينا الأفاضل، حصاد يومه السبت بلغ نهاية. أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديان. قل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
4: Mr.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
5: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبيرا جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته، فهو الذي أشهده الله تعالى السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود، فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم.

وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا سيدنا يا حبيب الله، يا أيها الثابت على قدم الرسوخ، يا صاحب المقام للحال، يا من بليلة مولده الشريف وقع التفضل على سائر الموجودات، فإنك صلوات الله وسلامه عليك بعثت رحمة للعالمين، فعمت بك النعمة جميع الخلائق. عليك من المليك بكل وقت صلاة في الجنان لها أداء، وأمداح بألسنة الورى في مطالعها ارتقاء وانتقاء. صلى الله عليك وآلك وسلم.

الشيخ العارف سيدي علي ديدي رضي الله عنه، كان الهيكل الروحي الأحمدي صورة الوثيقة الإلهية الجامعة لحقائق الظهور والبطون، قد كتبها القلم الأعلى بيد القدرة والحكمة، فأمضاه بخاتم النبوة المحمدية لأنه حجة الكلية الأولية. لم تزد قدرك الرفيع سواما، زاد في الشمس من سناها البهاء، هي أوصافك الجميلة إن كانت قصيدا أو لم تكنه سواء. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم تسليما إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: موجز التاسعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم أن 13 مهاجرا غير نظامية تونسي على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنها بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر ذاتها فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل، ما أدى إلى غرقها. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث نددت سوريا اليوم بغارة إسرائيلية أدت إلى إصابة شخص جنوب دمشق، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إرهابيا في المنطقة. من جانب آخر، ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراكا المكلف أيضا بالملف السوري في واشنطن، بعدما انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية الثلاثاء الماضي واعتبرها غير ضرورية. وكتب كاتس على منصة إكس أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. في سوريا دائما، أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق اليوم عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية سانها. وأضاف المصدر ذاته أن تحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن منفذي العمل الإرهابي. وتشهد البلاد بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن تبنى تنظيم داعش بعدها. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة إلى أعلى مستوياتها. ويعقد اجتماع ما يسمى بتحالف الراغبين الاثنين المقبل برئاسة الرئيس الفرنسي، حيث من المتوقع أن يجدد فيه الحلفاء دعمهم لكييف بمشاركة عدة مسؤولين حضوريا في العاصمة الأوكرانية وآخرين عبر الإنترنت بحسب ما أفادت به الرئاسة الفرنسية. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم، في عقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وألقى كل من الطرفين مسؤولية هذا الفشل على الطرف الآخر وسط مخاوف من الدخول في تصعيد تجاري. ختاما بالخبر الرياضي، توج المنتخب المغربي للرجال لكرة الطائرة الشاطئية اليوم ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على منتخب الجزائر بهدفين للا شيء في مباراة النهائية التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية بمصر. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 9:04. إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: للشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم الخبر كما هو
7: على قناة ميدان تي في.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
8: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
9: Tout commence sur les rives du Nil. Dans les années qui suivent la chute de Cléopâtre, l'Égypte, longtemps gouvernée par ses propres rois, vient de passer sous l'autorité de Rome. Pour le grand chef romain de l'époque, Auguste, cette conquête n'est pas seulement un trophée, c'est une prise immense. L'Égypte nourrit l'empire de Rome par son blé et remplit ses caisses par ses impôts. Elle offre surtout une ouverture vers un autre monde. À l'est du désert égyptien s'étend la mer Rouge, et de l'autre côté de cette mer, les géographes de l'époque placent une région dont le nom fait rêver les Romains. Cela s'appelle l'Arabie heureuse, et ce nom n'a rien d'innocent. Dans l'esprit des hommes de Rome, cette Arabie du Sud est le pays des parfums rares. C'est de là que viennent l'encens et la myrrhe, ces résines précieuses que l'on brûle dans les temples, que l'on utilise dans les rites, que l'on vend cher sur les marchés commerciaux de la mer Méditerranée. À Rome, chaque fumée d'encens rappelle qu'il existe loin, très loin, des royaumes capables d'enrichir ceux qui contrôlent les routes d'accès. Et pourquoi pas, un jour posséder cette Arabie du Sud. Auguste réfléchit. Rome achète ses précieuses marchandises, d'accord, mais aussi c'est vrai qu'elle dépend de ces marchandises. Elle ne contrôle pas le pays qui les produit. Et puis en plus, le prix fixé par les commerçants, les réseaux, tout ça, ça revient très cher. L'Empire romain accepte mal ce qui lui échappe. Il veut connaître les routes, il veut atteindre les ports. Alors, cette idée, à la fois simple et dangereuse, puisque Rome possède désormais l'Égypte, pourquoi ne pousserait-elle pas un peu plus loin? Pourquoi ne pas traverser la mer Rouge? Pourquoi ne pas marcher jusqu'à ce fameux royaume, mystérieux royaume de l'encens, l'Arabie heureuse? Et si nous tentions l'aventure, se demande Auguste, et si j'envoyais une colonne armée là-bas, en Arabie, voir ce qui se passe, comment nous pourrions établir notre influence et bien sûr mettre la main sur les ressources précieuses de l'Arabie. Voilà ce à quoi pense Auguste.

0: programme, Lyon, Toulouse, Nice, Lorient, Le Mans, Brest et 3 Paris FC. En début de soirée, Lens s'est imposé 5-2 contre Auxerre. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média Radio.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحص.
1: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
3: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
1: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم. سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
3: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة. نعم. لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
1: نعم.
3: نعم. ففي مدينة فاس لالة خديجة كل شيء بدأ هناك. عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعد المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة البطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خططت أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات.
1: تمام.
3: لأن كانت أنا ذا كانت عندي 15 سنة فقط.
1: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات للتكنولوجيا للرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
3: هي كانت إرادة. وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أقوم.

0: يكون عند متميز شيء ما، فصحيح، لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث. ومن بعدها المدرسة الأمريكية، الحمد لله بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
1: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
0: هو للا خديجة، ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط، ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر، دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله، هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
1: طيب، ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة، ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في ثلاث مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول أولا كبيرا في مسارك.
0: هي للا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي آنذاك. ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
1: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
0: نعم، تكون مقصودة. نعم.
1: طيب، مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك، الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
0: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل.

0: جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرت على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل حسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر. فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل، شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها، لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين. صحيح. لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن، ولكن الحمد لله.
1: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض كان من المفروض أن أركز على كل

0: ما أرادوني أن أفعله هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت، هو ليس بقرار صعب ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة، وكنت آنذاك في القسم البكالوريا، فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستواي قوي جدا، وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولات العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: فقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA، فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات، وتركت كل ما هو رياضي، كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين، رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على استراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر، وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
0: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلت كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير.

0: لكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت. فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ديك الزواجية بيناتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب وصلنا لسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لالا خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك.
1: نعم،
0: هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا لالا خديجة.
1: تماما تماما تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت المنهجية لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك لالا خديجة،
1: مرحبا، نورتنا. شكرا شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أمين عزمني في تقديم نشرة العاشرة، وهذه أبرز العناوين. نقاط العبور الحدودية للمملكة تشهد توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 التي تهم عودة مغاربة العالم إلى ديار المهجر، والعملية تمر في ظروف جيدة. اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والسلطة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف المخططات الاستيطانية. ألمانيا تشهد ارتفاعا في أعداد المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعا مقابل انخفاض في أعداد عمليات التهجير القسري وسط تساؤلات حول العوامل والانعكاسات. في انعكاس لاتساع الهوة بين البلدين، كندا تفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم في عقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق لتفاديها. في التقرير الرياضي للعاشرة، كرة القدم ومنافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد ينهزم في ظهوره الأول في الموسم الجديد أمام الوافد الجديد هول سيتي، والدولي المغربي شادي رياض يتعرض لإصابة قوية في هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون. نستهل عرضنا الإخباري من المغرب، حيث تشهد معظم نقاط العبور الحدودية خلال هذه الفترة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 والتي تهم عودة مغاربة العالم إلى ديار المهجر، وتمر العملية بفضل تعبئة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها

0: في ظروف جيدة عبر مختلف نقاط العبور في طليعتها ميناء طنجة المتوسطة بفضل سلسلة من التدابير، من بينها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي. فكيف تمر العملية عن ذلك؟ نتابع توضيحات عمر موسى عبدالله المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، واتصل به يوسف النعماني.
1: في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وضعت المؤسسة تدابير خاصة لمواكبة هذه المرحلة التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، ولا سيما أولئك الذين يستخدمون الخطوط البحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. ولتنظيم هذه العملية بصورة محكمة، عملت المؤسسة على تهيئة فضاء مرحبة باحة الاستراحة المتوسط، حيث تظل فرق المؤسسة معبأة ومتاحة لمرافقة أفراد الجالية المغربية وتقديم المساعدة اللازمة لإتمام الإجراءات المطلوبة للدخول إلى ميناء طنجة المتوسط، كما هو الحال بالنسبة للمسافرين على متن الحافلات. ففي فضاء مرحبة باحة الاستراحة المتوسط تتضافر جهود فرق المؤسسة مع شركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين وتنظيم ولوجهم إلى الميناء. وتبقى المؤسسة بعناصرها وكوادرها معبأة تماما لمرافقة الجالية المغربية في عملية العودة لتكون الظروف مواتية ومناسبة.
0: في أخبارنا المغاربية، ذكرت وسائل الإعلام التونسية اليوم أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسي على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه بعرض ساحل جرجيسة جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل، ما أدى إلى غرقها. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في انعكاس لسياسات حكومة اليمين الديني المتطرف الداعمة للاستيطان. وفي التحركات الدبلوماسية، طلبت السلطة الفلسطينية كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس، بالتوازي مع إدانة الاتحاد الأوروبي التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. صورة الأوضاع الميدانية واعتداءات المستوطنين ينقلها لنا من رام الله مراسلنا ماجد سعيد.
2: على وقع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين وما يصاحب ذلك من قرارات وإجراءات إسرائيلية، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية يومياتهم التي باتت تفتقد للأمن والاستقرار. ففي الوقت الذي داهمت فيه قوات من الجيش الإسرائيلي مدن طوباس وقلقيليا ونابلس وجنين وبعض القرى والبلدات المحيطة بها، وداهمت منازل لفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، واصلت المجموعات الاستيطانية للأسبوع الثاني على التوالي حصارها لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما هاجمت مجموعات أخرى برفقة قوات من الجيش فلسطينيين في بلدة بيت فوريك القريبة وأوقعوا إصابات في صفوفهم، كما أصابوا مسنا في خربة الركيز بمسافة ريطة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. المسن المصاب سعيد العمور.
3: أنا قاعد في الدار تحت، لما بقول المستوطن طلعت فوت على الدار حشر الأولاد والبنات هناك، هجم على البني ضربها، فأنا قدمت عليه ضربني بالمصورة على ظهري.
2: تصعيد المستوطنين والجيش الإسرائيلي يرافقه التصعيد في البناء الاستيطاني الذي يمثل المعضلة الحقيقية أمام حلم الدولة الفلسطينية، كطرح عطاءات بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع إيوان الذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، أمر يحتاج كما يقول الوزير السابق نبيل عمر إلى تحرك دولي جاد وفاعل لإيقافه.
4: يجب أن تكون لك حملة جدية لإقران الرفض المشروع بعقوبات على إسرائيل لعدم الشروع في هذا المشروع.
2: التصاعد في الاستيطان واعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين اليومية، يتوقع الفلسطينيون أن ترتفع وتيرتها أكثر خلال الشهرين المقبلين التي تعيش فيهما إسرائيل سباقا انتخابيا. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: في في أخبار المنطقة الشرق الأوسط دائما، ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراكا المكلف أيضا بالملف السوري.

0: ريف واشنطن بعدما انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية الثلاثاء الماضي واعتبرها غير ضرورية. وكتب كاتس على منصة إكس أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك حافلة بالمغالطات والمواقف المتناقضة. نواصل نشرتنا من أوروبا، حيث انخفضت أعداد عمليات الترحيل القسري في أوساط المهاجرين في النصف الأول من العام الجاري في ألمانيا بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 10,000 حالة، بينما غادر نحو 18,000 تقريبا ممن يلزمهم القانون بمغادرة البلاد طواعية وفقا لإفادة الحكومة الفيدرالية. معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية سياسات الهجرة ومدى جاذبية ألمانيا كبلد للاستقرار بالنسبة للمهاجرين واللاجئين. في المتابعة مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
1: حزم الحقائب، تذكرة سفر، ثم مغادرة ألمانيا من دون تدخل الشرطة أو الخضوع لإجراءات الترحيل القسري، هذا هو المسار الذي اختاره آلاف الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا. فخلال النصف الأول من العام غادر البلاد نحو 18,000، واستفاد أكثر من نصفهم بقليل من برامج حكومية لدعم المغادرة الطوعية. أرقام تعيد فتح النقاش حول مدى نجاح سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية وفق الصحفي الألماني يان شيفر.
2: قضية الهجرة تمثل الموضوع المحوري للحكومة، وإذا لم تتمكن من السيطرة على هذا الملف فإن ألمانيا قد تكون أمام موجة زرقاء في إشارة إلى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، ليس فقط خلال خريف هذا العام وإنما أيضا خلال السنوات المقبلة.
1: مقابل توجه الحكومة نحو تشديد سياسة الهجرة وتسريع الترحيل، تنتقد أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب اليسار الهاجس الانتخابي. القيادية في الحزب جانين فيسلر:
3: لا، الهجرة ليست أم كل المشكلات، بل التوزيع غير العادل للثروة والانقسام الاجتماعي. الناس لا ينتظرون طويلا للحصول على موعد لدى الطبيب بسبب اللاجئين والمهاجرين، بل بسبب وجود نظام صحي بطبقتين وبسبب نقص الكوادر المتخصصة. حسنوا الظروف المعيشية للجميع بدلا من خوض نقاشات تبحث عن أكباش فداء.
1: وبين ضغوط سياسية متزايدة لتشديد سياسة الهجرة واللجوء وانتقادات لأساليب الترحيل وكلفته، تبرز المغادرة الطوعية كأحد الخيارات التي تراهن عليها برلين. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: نواصل نشرتنا من كندا، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم في عقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وألقى كل من الطرفين مسؤولية هذا الفشل على الطرف الآخر وسط مخاوف من الدخول في تصعيد تجاري. هو اختبار سياسي واقتصادي للعلاقة بين البلدين، كما يشرح هشام معتضد الباحث في الشؤون الدولية متحدثا من مونريال الكندية لنورديني جاجان.
4: أعتقد أنه عندما تفرض واشنطن رسوما بنسبة 50% على جزء من الواردات الكندية وترد أوتاوا بمنطق مماثل، فنحن أمام انتقال من خلاف تجاري قابل للاحتواء إلى اختبار سياسي لطبيعة العلاقة نفسها ما بين البلدين. وأعتقد أن التداعي الأول سيكون اقتصاديا، لكنه لن يتوقف عند الاقتصاد، حيث أن الرسوم ستضغط على قطاعات وسلاسل إمداد مرتبطة بين البلدين بطبيعة الحال، وسترفع كلفة بعض المنتوجات وتدفع الشركات إلى إعادة حساب مواقع الإنتاج والاستثمار. لكن المفارقة هنا، المفارقة الاستراتيجية، هي أن الاقتصادين متداخلين إلى درجة تجعل التصعيد مؤلما للطرفين، وهذا ما حذر منه الوزير الأول كندي. وبالتالي فإن واشنطن تستطيع استخدام حجم سوقها كأداة ضغط، لكن كندا تستطيع أيضا حسب اعتقادي التأثير في سلاسل الإمداد والطاقة والصناعة الأمريكية. لذلك فإن الحرب التجارية الشاملة ليست بالضرورة انتصارا للطاقة.

0: الطرف الأقوى، بل حسب تقديري قد تتحول إلى استنزاف متبادل. أما بخصوص التداعيات السياسية فأعتقد أنها أعمق بكثير، فالمشكلة بالنسبة إلى أوتاوا ليست فقط في نسبة الرسوم أو الرسم الجمركي بشكل عام، وإنما في السؤال الذي يطرحه هذا السلوك على مبدأ قابلية التنبؤ في العلاقات الأمريكية الكندية.
1: نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي. كرة القدم ومنافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد انهزم في ظهوره الأول في الموسم الجديد أمام الوافد الجديد هال سيتي، والدولي المغربي شاد رياض يتعرض لإصابة قوية في هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون. والتفاصيل معك الحسن جابري.
2: عكس الآمال الكبيرة التي عقدتها جماهير مانشستر يونايتد على تشكيل المدرب مايكل كاريك، مخيبة جاءت بداية فريق الشياطين الحمر في الجولة الأولى من البريمير ليج. ألمانيو وبمشاركة الدولي المغربي نصير مزراوي انهزم أمام مضيفه هول سيتي بهدفين لصفر. الوافد الجديد الذي كان يسجل عودته إلى البريمير ليج بعد غياب دام 9 سنوات حسم فوزه في شوط المباراة الأول بفضل هدفي مدافعيه النيجيري سيمي أجاييه ونوبل ميندي تواليا في الدقيقة 17 و38. مصير توتنهام هو الآخر لم يكن أفضل من مانشستر يونايتد، فتجرع من جهته مرارة الهزيمة كانت بقسوة بميدان برينتفورد بثلاثية نظيفة. وخلال هذه الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض الدولي المغربي شادي رياض لإصابة قوية خلال هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون بهدفين لصفر. الدولي المغربي غادر أرضية الملعب محمولا على نقالة في الدقيقة 72 بعدما تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة خطيرة خصوصا بالنظر إلى تاريخه مع الإصابات المتكررة في الركبة. وتأتي الإصابة في وقت كان فيه شادي رياض قد عاد بقوة إلى المنافسة بعد غياب طويل بسبب إصابة سابقة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
1: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد هذه النشرة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. لحظات وتتابعون برنامجكم الموسيقي The Brian Adams Radio Show. إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
4: Brian Adams.
3: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Medi One, la radio de toutes les générations.
6: Hey everybody, Brian Adams here. Welcome to the show. We've got 3 hours of big hooks and great stories from legendary artists. And along the way, I'll share a few memories and observations from my own years making records and touring the world. So wherever you're listening from, turn it up. Settle in, let's get started with a song that grabs you from the very first note. This is Foreigner and Urgent on Brian Adams Radio.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: موجز منتصف الليل يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من تونس، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسي على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه بعرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب المياه بعد أو على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل، ما أدى إلى غرقها. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث نددت سوريا أمس بغارة إسرائيلية أدت إلى إصابة شخص جنوب العاصمة دمشق، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إرهابيا في المنطقة. من جانب آخر، ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس بتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراكا المكلف أيضا بالملف السوري، بعدما انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية الثلاثاء الماضي واعتبرها غير ضرورية. وكتب كاتس على منصة إكس أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. وفي سوريا دائما، أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة التل في ريف دمشق أمس عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. أضاف المصدر ذاته أن التحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن منفذي العمل الإرهابي. تعهد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات إلى أعلى مستوياتها. ويعقد اجتماع ما يسمى بتحالف الراغبين الاثنين برئاسة ماكرون، حيث من المتوقع أن يجدد فيه الحلفاء دعمهم لكييف بمشاركة عدة مسؤولين حضوريا في العاصمة الأوكرانية وآخرين عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت به الرئاسة الفرنسية. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ أمس، وفي عقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. ألقى كل من الطرفين مسؤولية هذا الفشل على الطرف الآخر وسط مخاوف من الدخول في تصعيد تجاري. ختاما بالخبر الرياضي، توج المنتخب المغربي للرجال للكرة الطائرة الشاطئية أمس ببطولة إفريقيا بعدما تفوق على منتخب الجزائر بهدفين للا شيء في مباراة النهائية التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية بمصر. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية

0: بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز. الساعة الآن تشير إلى الدقيقة الثالثة بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: Sports Music Media Digital Fit.